0: السادة المستمعين ومستمعات راديو شاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في شاد والأسباب والعواقب والوسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ممكن تقول لنا ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض فشل الكلى؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض الفشل الكلى عنده أسباب عدة، فهو في نوعين، في الفشل الكلى الحاد والفشل الكلى المزمن. بالنسبة للفشل الكلى الحاد، ففي غالبا من الأسباب المذكورة المعروفة ده الانفكشن أو النقص في المياه في الجسد، في حالات أنا ديزيدراتاسيون مثل إسهال، ولا كان في أنيميا، ولا كان في بعض التعفنات، بعض الأمراض عندي مثل حصى، وده كلك خلاص يخلي بطريقة مؤقتة الكلى ما يخدم عديل. وأول ما السبب المعروف ده اللي قلنا له حال ده، خلاص الكلى يرجع عادي ويخدم نورمال. لكن المشكلة كله في الفشل الكلى المزمن، وفشل الكلى المزمن ده من أول الأسباب اللي عندنا هسه حاليا في إفريقيا وفي تشاد، هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده النادم ما عالجه بدري، هو علاج حقه ما هو مدى الحياة كله، لكن النادم كان ما بدأ بعلاج حقه حتى الضغط يكون موزون، فمع الزمن ده يؤدي إلى الفشل الكلى. كذلك في مرض السكر، مرض السكر كله كان النادم قاعد يشيل علاج حقه ده بطريقة إنه السكر يكون موزون، ده ما في مشكلة. لكن كان السكر ما موزون ونادم ما قاعد يشيل علاج حقه أجل ده، مع مرور الزمن ده هو كذلك يؤدي إلى الفشل الكلى المزمن. كذلك الحصوات يقولوا حجر ده قاعد في مسالك البولية ده، كان نادم سواء عملية ده، سواء كان بالليزر ولا سواء كان بعملية مرجو ولا كان بدواء دفق مع البول، ده ما عندي مشكلة. لكن كان نادم ما شال علاج المناسب ده، ده كله خلاص مع مرور الزمن ده يكون ضغط في الكلى ويسوي فشل كلى مزمن. وفي سبب كذلك يعني كثير قاعد هسه عندنا في تشاد، هو بالفرنسي يقول اوتوميديكاسيون، انه مريض هو يشيل دواء بدون رشدته انا طبيب، هو يمشي بس يشيله من الدكتور شكو ولا من دكتور جيم، بس يقول انتيني دواء انا اندوسيد، يجيب دواء ديكلوفيناك، يجيب دواء انا علم بدون اي خلفيه انا طبيب ولا كيف، يشيل دواء وخلاص. ده كله يعني قاعد يسبب لنا مرضى كثير قاعد يجوا بفشل انا كلى مزمن. ونذكر لكم انه مرض انا فشل كلى مزمن ده يعني خلاص عند 5 مراحل، المرحلة الأخيرة من 1 إلى 5، المرحلة الأخيرة ده بعد ما في علاج آخر إلا الغسيل.
0: الكلى في جسم الإنسان ده عندها دورها شنو ممكن تذكرها؟
1: الكلى عندها أدوار كثيرة، من أهم الأدوار الكلى ده يصفي الدم، الأكل اللي قاعدين ناكله عندها يعني جزء ينفع للإنسان وجزء واحد آخر ده وسخ حقه ده خلاص يمرق في البول، والكلى ده بس هو يصفي الدم ده، العديل ده يجيبه للجسم والأهوان ده يدفقه. وكذلك المياه أسأل مكان قاعد نشربه كثير ده، خلاص الجسم المحتاج له ده خلاص يودي في الجسم، والألم الزيادة ده كمان يمشي يمرق في البول أكرمكم الله. وكذلك الأدوية، فكل مادة عنينا بس دخلناها شلناها في جسمنا ده، العديل حقه ده يمشي في الجسم في الدم، والهوان حقه ده يمشي يمرق في البول ده، وده وظيفة هنا الكلى ده يسوي رول هنا فلتراسيون، يعني رول هنا تصفية يصفي. وفي بعض المواد كلها يعني الريان دي ينادو فونكسون اندوكرينال، يعني عنده دور في إنشاء وإنتاج بعض الهرمونات، وتلعب دور في تنظيم هنا التفاعلات الكيميائية وكذلك الخدمة هنا الجسم. من ضمنهم في الرينين ده يخلي إيريجلاسيون هنا البريسيون أرتريال، يعني في الكلى ده هو بس مادة اللي يخلي التنسيون ده بس يجي موزون، ده مادة ده منتج في الكلى، مادة بس اللي يخلي إنساني ما يكون عنده فقر دم، ده يخلي الكروات البيض الحمراء ده ينتج ده كل قاعد في الكلى ينادو إريتروبويتين، فدول ده كل ينادو رول أندوكرينين يعني فالكالسيون كله. فهو الكلى عنده وظيفتين، لكن بخلاصة حقه ده الكلى ده هو خدمة حقه ده يعني يصفي الدم ده من كل الترسبات الأوساخ ده كل يمرقى في البول، والشيء اللي ينفع للجسم في خلال ما قد يقبل له، والشيء الثاني كمان يخلي ضغط الدم ده يكون موزون والدم ده كله يعني كرويات الحمراء ده كله يكون انتاجها كتأجير وما يكون انتفاقر دم.
0: دكتور في أنواع مختلفة للناس المرضانين بفشل كلى، شنو أنواع تذكره لنا؟ مش الناس اللي عندهم فشل كلى ده كلهم حالتهم واحد ولا عندهم أنواع؟
1: لا، في نوعين من ناس عندهم فشل كلى، مثل ذكرت قبل ده فشل كلى وعند الله كان كربام ده في أمل يلقوا العافية، دول ينادوم انسيفانس يعني فشل كلى حاد. فأول ما السبب حقه ده يرفنا عالجنا ده خلاص هو ده بتن ولا قال يسوي غسيل ولا قال يسوي شيء، خلاص عافية سلام. لكن في واحدين ده يعني ده فشل كلى مزمن، هو ده يعني خلاص حياتهم ده كله كله يغسل بس. فعشان ده الفرق ده نقدر نسوي ده اللي يجون علينا في كأخصائيين أنا أمراض كلى ده نقدر نفند لهم. وحتى نادم اللي عنده فشل كلى مزمن كله ما شرطا بس خلاص كان هو اللي جينا عنده مزمن نسوله جاليز ويقعد، لا هو في 5 مراحل. فهو كان جاء بدري ده خلاص نقدر نوقفه في مرحلة جه، هو في مرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس 5 مراحل. كان هو جاء بدري ده مرحلة جه فقدر نقدر نوقفه فقط، لكن يقدر يقعد فقط 30 سنة كله بطن ما يمشي كتاما ما يغسل كله ما كونه خلاص اللي جينا مزمن وخلاص. ففي أمراض هسه مثلا مرض السكري، مرض الضغط الدم، في الحصوات الهسه كالكيول ده، في الحجر ده، في المسالك البوليه، وفي امراض وراثيه كذلك موجوده هم كلها قاعدين. فده كله كان نادم جاي من بدري نقدر نلقى له حل انه ما يكون في تطور لغايه ما نجي في حاله انه كله خلاص يقيف اللي يقدر غسل.
0: وهناك فئات من الاشخاص معرضين لخطر لهذا المرض، من هم؟
1: فعلا فئات معرضين لامراض الكلى، في ناس اللي عندهم مرض السكري والضغط ده هم كان جو عندهم متابعة مع طبيب أنا كلى ده، فهو يقدر يعني مرض حقهم ده يخليه ما يمشي قدام حتى يمشي في فشل الكلى. عندنا بعض المرضى قاعد عندهم سكري من هسه تقريبا 40 سنة ولهسه كلها ما دخلوا في غسيل الكلى، قال انتم دواء بس يعالجوا ويمشوا. وناس سبحان الله عندهم يعني ديسيبلين في حياتهم، يعني منظمين في حياتهم، الدواء يشيلوا عديل يجي في مراجعة كل عديل وخلاص هم عايشين عديل وهم قاعدين يخدموا كل عديل. ففي ناس واجين ده عندهم ضغط الدم ونفس الشيء عندهم متابعة وخلاص قالوا انتم دواء نسوي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما نتكلم فيما يخص برنامج عن المرأة، لأن الموضوع أنا اليوم نتكلم فوق ده المرأة والأزمة، وهي كمان بيمس ده تقدر تفسر لنا واحد بواحد ما هو الأزمة وما أهمية عن الأزمة وشنو إذا بتلقى فوق الأزمة ويعني أخواتها، وبيمس ده كمان هي بعدين تكلمنا نخلوها إشان تقدم لنا نفسها وبعدين ندخل في الموضوع. السلام عليكم.
1: عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. زينب يوسف آدم.
0: شكرا. قلنا ندوره ونسأله يعني الأزومة دي كي ما للأبين بيهتموا فوق زيادة، يعني يهبوا اللي يسوه الأزومة الأزومة الأزومة دي، يعني شنو أهميتها وشنو فائدتها ويعني أساليبها كي ندوره تكلمينا بيه شيء.
1: أزومة ابن آدم ده أنينا كان قاعدين ده عندنا مناسبات، المناسبات ده عندنا العرس مناسبة، الفات مناسبة، الموت كله مناسبة، معناته شيء بيتم فوق الأهل والأقارب عشان ما كان في فرحته يؤدي فرحتك وكان في كرهته كل يساعدك في في الهزن. فده بالنسبة لي المناسبة ده سنة الحياة. طبعا المناسبة ده عندنا سنة الحياة. اليوم ده كان زول عندك عرس أنا وليده كله، ممكن أنت تدعي فوق أخوانك عشان يجوا يجتمعوا يعني ينادوا وليمة العزومة، ده ممكن تعزم فوق أخواتك وأخوانك وقرايبك وصاحباتك يجوا عشان يقوفوا معاك وقفة، مثلا في مناسبة هنا ولدك ولا في مناسبة هنا بنيكي. بعدين العزومة ده انت وقت تدعي النزة النادم اللي عنده يصير بجي بيساعدك على حسب مقدرته. انا كان عندي ألف ننتيكي اللي عنده خمسة ألف بنتيكي اللي عنده عشر ألف بطاقة وعلى حسب المقدر على حسب الشغل اللي بعد ديك البرنامج حقي كده. ده العزومة. وهناك ربنا سبحانه وتعالى ذاته قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنا هنا لازم نتعاون على البر والتقوى. المناسبة ده ما بيجي لك ده أخوه يجي يقف معك، لكن أن إحنا عندنا الأزومة زي ما أنت سألتي منا ده في هذا السنين ده أن إحنا عندنا شيء بنادو الأزومة. الأزومة ده بالمناسبة كروات تقول أنا ده طولت أنزايتي، في ناس كتير نتسأل لي أزومة عشان نلم حق ده، ده زي ده كله قاعدة، لكن ده فوق ضرر كتير. وأنا نشيف هسا الأزومة أن إحنا نقوله أنا أنزايتي في ناس كتير ولازم نسأل أزومة ما سويت ده، أنا نعتبره كدين، ده ما مساعدة للأخو. ده أنت جيتي طلبت ديون من الناس عشان يدونك مال دين عشان بيجي برياء وبسمعة. فلانة جابت ليك مليون، زول بساعدك بمليون، فلانة جابت ليك خمسة مليون، فلان أنتكي كم مليون. أنهن قلنا زول تساعد أخذ بقدر الإمكان، وزول ذاتي أنت ما عندك مناسبة ده ما تسألك أزومة عشان تركل ليك الديون في رقبتك كدين، أنا نعتبره دين لأن أنت جيت سبيت لها مليون في أزومتها، فجأة قالوا السلام فلانة سود أزوم ماتت، أنا نمسك راسي نمسك راسي للمليون هقل أنتيتها،
0: ما نفقد الموت لكن نفقد القرص.
1: هيا فلانة ده أنا أنتيتها مليون في أزومتها، هيا فلانة أنتيتها خمسين ألف في أزومتها. إذا ما دام ما بيبقى فوقه إن والزول ده قلبه بدوره حق أنت ترجيله. وشيف الغريب ما بتقبل لها مليون، تقبل لها مليونين. فلانة أنا أنتيتها مليون ما تخاف إلا جت أنتني مليون في مكانه،
0: تدور زيادة
1: تدور زيادة. إذا ده بقى عادة ما سمها، لما نجوب لك مليون واحد بقول أنا جبت لك مليون وأنت ما جيتيني، أنا طوال باكر نمشي لك في البيت.
0: يا سلام،
1: شنو السبب الخلاك ما تجيني أنتني حقي؟ فإذا يعني بقى شغل يعني بقى أنا نعتبر أنا
0: كتجارة
1: تجارة ولا لورم ذاتها ما عم تجارة، تجارة ما بتنتو وبنتو وتربح فوقك، لكن شيفة يعني بره من الخط.

0: برا من الخاتسة هي وهدين مع بنتو ده يراؤون الناس مثل للناس الآخرين القاعدين ده يعني يشجئهم. كان جيت لك بألف ريال ده تقبلي لألفي كده تقبلي في البيت تزيدي فلانة جابت كي أنا كل نزيد نجيب كي وفي بكان واحد ده الأوين في المناسبة المثل ده يعني تلقى دراير قايدين
1: مزاهمة
0: خلاص زهام بكون في البكان ده وحتى بقول في الفنانين وكي بلابو عندهم زهام وعندهم أغاني في الأغاني ده بقول تزاحمي فوق ما همتكي ولا ما دريكي يعني المهم عندك نارم كي مخاسمي وتسيفي في البكان ده زهام يعني المناسبة هنا العزومة ده بيجيب أي شيء وبقت من الأوين أي ما سنتين أي ما ثلاثة سنة هم بيسووا العزومة يعني ما إشيتم ده حياتهم دي إلا قاعدين في الأوازيم
1: بس أعوذ بالله
0: ما هو الفئل المرة اللي بتفقى لنا فردي كده يعني خخا كي شنو هل لا الحق ولا ما لا الحق يعني أخوباتها كي بعدين دي شنو
1: شرعيا كي المرأة ده قلنا مناسبة قاعد سهي ما ننكره لكن بيبدي نساكي بس أنا عندي سنتين ما سويت عزومة ندور نلم حقي ده أنا نشيفة ده ما سهي عند الله سبحانه وتعالى بقى ليك الديون يا أختي في الله
0: ما حقك مثلا أنت أنتيتي مليون أم باكر صاحبك تجيب لك مليونين هلا أنت مليونين ده أم باكر بتسوي عزومة بتدور زيادة ولا بتدور نقيسة
1: أنا نشيفة
0: وبتعبوا مثل ده بقوفوا هالدوي
1: بيجا زي القمار يعني الشغل ده أنا نعتبره كقمار أنت جبت مليون أنتوك مليونين أم باكر أنت تعزم لسة المليونين تودي لها قرش تنتهي مواعيد وشيف يا القريب شنو في نفس العزومة يعرضوا لك قريب أشهر مناسبات يوم كي هنا في لانا خلوا بالكم بميكروفون يوم كي هنا في لانا يوم كي ما بيعتبروا المدة في مقام كي قاعد كده ما فيه ولا أنا عزمت شهر خمسة الجاي يعني يموت ناس
0: ولا كل سؤال أنت أنتوك ذاتها بطن ما برد دخلوك في هم
1: الناس شكك. خليه يفكر يا جماعة الأرواح دي بيد الله سبحانه وتعالى الناس خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا ده ألقاتنا كثير لكن والله نقعد ما كثير خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء عشان الناس ما كل وقت هم يقولوا أن إحنا نسوه مناسبة عشان نقصب فوق والله ما نقصب شيء أنين الآجال قاعد بتنقضي والناس خليه يفكر في الأمور ده بالنسبة للزهام اللي قلت ده شريعة قالت كان عندك مناسبة أخواتك بلموا تقعدوا حتى تغنوا تقتلوا كاسد أنتوا كلكم أوين مثل ده وتقعدوا تفرحوا بمناسبة أنا ابنك واجب لكن أنا نادر الفنان يا حسن الفنان يقول شو آخر بيقروش خليه يتق الله الأوين بيسوي شغل مثل ده الفنان قروش ده يقول شو بيوخر زي ده وإنت واقفة ترمي ألف الآخر جنبك ترمي ألفين أدك ترمي ألف أنا من بقبولي للفنان فنان زوجهم يعني إذا الناس خليه يتق الله سبحانه وتعالى في الأمور زي ده ما يقول الناس مشددين أنا هنا ما مشددين لكن الله يا ما بدور شغل مثل ده مناسبة قائد لما من أهل قائد معودين قائد لكن ما بهذه الصورة هسه الناس قاعدين نشوف ده هسه ده مرقوا من الدرب الناس وما بيتقوا الله سبحانه وتعالى بدور المال بأي طريقة خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى يفرحوا بما يرضي الله سبحانه وتعالى وينتوا بما يرضي الله سبحانه وتعالى على حسب المستطاع لكن ما فوق منافسة تمشي لفنان فأدانة تقول أتري لي فلانة هو كمان يكوك فلان وفلتكان ده شيء
0: يشجي عشان تجي تسب القرش
1: ده تسول بالنسبة للفنان ذاته تسول إذن تسول تعرفي شيء ده يعني يقول لك قول فلانة فلان لما ينادوه يتجي بوب وبو الناس كل ينظروا فوق ما جد ولا جت ما جد
0: وان باكر تأسبي في دين
1: قالت أنا ما رح ألف قالت أنا عندي 5000 في جيبي مشيت سبيت للفنان جد عشان نعشي فوق يعني ما عندي انا صليت تقول الله سبحانه
0: قصوا في الوهالة
1: يعني هو الابليس ده ما قاعد معانا دائما بشجعهم وبحوشهم ان عندهم في ايدهم كله بمرقوب انت للفنان لما الايمان رب سبحانه وتعالى ما في البدايه بنزع الايمان كان الايمان جلم بوجو بندم انا دام شديد بانهم هو ما عندهم شيء كان بعرف يا ليت ما سويته لا هذا ما ينفع اذا الندامه ما تنفع الزول خلينا نتقوا امورنا كلها خليها جهنم تقوى الله سبحانه وتعالى

0: سنه بسوء ازم لكن القروش البلومو دي ما شفنا شيء يسوء فوق
1: ماما انت بركه بقول كي انتين هن المن والاذى انا والله فلان ده ما عنده قروزات انا دني فازمت ان سي ما نعرفه نمشي ندين كلنا اعطى المن والاذى ما ينفع وما لله سبحانه وتعالى اذا الناس كان بيسوا شغل خليه يسوا لله عشان ربنا يسهل لهم امورهم كان صحيح ده مفروض انت الاخ تنتدي تنتبه السر وهدي مما شيت بوزولك انفيلوب تتبل القرص ده في الانفيلوب وتكتب اسمك برا وعدد القرص تكتبي وتسلمي لهم اذا انت ما بقى مساعده يا جماعه المساعده خليكم بقدر الاستطاعة هسه شنو بخلي ظاهره الطلاق في شات كتير ده والله حصل طلاق بين مرأة وراجله هم من ضرائر اثنين الواحد هي من ناس الرياء والسمع وناس العزائم تسوب الا الملايين والاخر متواضعه مسكينه
0: ما عندها شيء
1: ملايين مرقد الا انه كل وقت تجده الرجل انتينو الرجال ببغضوك يا اوين انتين الكثير ده ما سمع بالنسبه للراجل خليه على حسب قدرك والله فلانه دي انا ماشي ازومتها الرجل يقول لك يا فلانه انا ده اليوم ده ظروفي كذا كذا قالت الاخت انت راجل نلقاك عشان موالفين بالطلاق الراجل نلقى لكن الفلانه ما نلقى تمشي تخربي بيتك فيشان ازومه وان باكر الابليس لما نيجي يشمت لك تندم والندامه بترجع له تقول يا ليت انا ما مشيت يا ليت ما فعلت فاذا خلي الاخوات والبنات الحصه قامينه الطلاق بقى لمشاس كثير ده كل من مصايبهم الحصه قاعدين بسود بس خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى عشان ربنا ينزل لنا رحماته وبركاته
0: الراجل ذاته يعني هم من هسه مصاريف ذاته بكن واحد ده اصبر يقول لك مصاريف ما عندي لكن من الخوف بفتش لهنا الازومه بيجيبها بدل ما يجيبها هنا المصاريف اللي قاعدين فوق البيت كيف نخفض الشيء ده ونحاربه ونجوب الأمين في الدرب اللي يكونوا لنا أمين صالحات يكون لنا أمين شاديات يعني مثل في دول الآخرين ما دائما إلا يدونا في شغل الماسمة ودائما يهدوني في شغل الماسمة ده يعني شنو جهد كأن نقوم بيا إشان للأمين ده كأن نقوم ويوقفوا الأشياء الماسمة دي
1: الجهد ده نقوم بيا ده أنا ندور الأمين خليه خافوا الله خليه تعلموا علم الدنيا الناس ما متعلمين فرنسية قارين إنجليز قارين عربي قارين لكن علوم الدين ده مهم ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب إذا تقوى الله سبحانه وتعالى بمنعك من كل شر وأنين هسه قاعدين في مأزق كبير مأزق الأزايم ده كم خففناه هسه المرأة ضربت مثل قالت أنين أو ينبنجد وقت القايدين كدقنا إيامنا دي إلي ألوم أزوم أنا فلانة فنم بجينا أم باكر أزوم أنا فلانة فنم بجينا من قمنا جيرين شيفي تذكرتها وقت المصيبة زاد المرأة حكت نبي خشمة قالت لين أنين هنا في بنجي كدقنا فنانين وسكتين قروش جلينا بيشوني جلينا بالمصايب
0: ما أزوم خير مناسب
1: ما مناسب
0: وتلم من نفس البكان الجهل فوق كتير الأذى فوق كتير الأزومة يعني تشيل القرص وتشيل المصايب معايا
1: الأزومة ده الرجال كله دخل فوقها حسن لأن شنو
0: نسأل الله السلام
1: الرجال لما يجو الراجل يمشي يسب أنا ندور لأخوك العريس أنت وقت تدور تعود ومشد وقفت معه ده أنت قرصة ده خليه يستفيد من العريس لأنه بيحتاج بعد 7 أيام والله بيدور كروشة لأنه خسر كتير ود الشنطة ود المأكولات وصو الوليمة ده وخسر كتير أنت ما تجي تسب له الفن ده في راسه فوق الفنان يجي يلقيته سب له في ضرب أنت لأخو خليه يستفيد منه وأنت الأخت تجي تسب له القرصة الفنانين بلقوته بس لا مثل الوسق بلقوته ده أنت في أنفيلوب لأخوك خليه تستفيد منه أحسن وأفضل ويمشي ليك أمام الله سبحانه وتعالى صدقة لكن كل ما نعمة هنا الله أنت دفقتي في راس الفنان ودفق ولقوته شاله أنت معثومة منه ربنا سبحانه وتعالى يسألك ده أكيد خليني أتقوا الله سبحانه وتعالى من مسألة طلاء القبر ضيق والوحشة هنا القبر قائد والبعث قائد والحساب قائد والجزاء قائد إما الجنة وإما النار ده كله كيك ما فكرنا فوقه ونسوه هوانا هنا الدنيا نوحلوا في الدنيا ويوم القيامة مع الله سبحانه وتعالى أنهن مسؤولين

0: لك كلمة تقدميها لأخواتنا الأوين اللي بيحبوا الأوازيم.
1: والله لأخواتنا الأوين اللي بيحبوا الأوازيم ده خلاص كفهم شبقوا كترة الديون. أنا نقول وفي كثير من الناس الحسة يعني في مرة واحدة سوت أزومة قال لما تقريبا كم مليون وأصبحت ميتة وكان شريعة قاعدة نمشي أسلس لكلك يشوف الصب ده يقول لهم قرشم عشان أخفف عنها هزاتها. الناس هم ما بيتقلوا ما بيفكروا في الأمور ده بيسوها نراسهم هم وبيركبوا الديون في رؤوسهم وبمشي يوم القيامة بسألهم في القبر. إذن يعني هنا كان تشاديات ونتقوا الله سبحانه وتعالى يا أخواتي في الله يا شباب التشادي يا أم أخوات التشاديات كثير هسه من أخواتنا فيهم وبمشي بكن هلقات الدروس والهلقات الدروس كله وصايا للأوين يا أوين اتقوا الله يا أم أمشي في الطريق الصحيح خليه يمشي يقود معارك الدروس أنا القرآن أنا اتقوا الله سبحانه وتعالى يسمع الكثير. أظن أنت كان سمعت ده يعني ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بنفعك أنت في الدنيا وبنفعك يوم القيامة. إذا خلينا هنا ما نتبعوا الرياء وسمنا نتبعوا الشيطان. الشيطان بس سجاب بوسوس لنا بوحيل مواهلة شديدة وبخلي من أوين ينصبوا في الأزايم وينصبوا في الديون زور كما عند مناسب ما في لكن خلينا أنتوا على حسب مقدرتنا بس وأنتوا خليه يحمد فوقه الله قال إن شكرتم لأزيدنكم. كان أنتوا كألف قول جزاك الله خير السنة الله يرد لك إن شاء الله. كان أنتيت خمسة ألف قول جزاك الله عشان ربني يضاعف لك لكن فلان مثل فلان أنا مشيت أنتيت ألفين ده هو جاب لي ألف بس يمكن ظروفها ما يسمح لها تجيب لك ألفين وقد أجعلك يعني ربنا أجعل لك صدقة. إذا خلينا نتقوا الله في أي أمورنا وربنا يسهل لنا إن شاء الله.
2: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام خلاص بالكلمة دي نختم البرنامج أنا اليوم أشياء تلاقوا معكم إن شاء الله في أسبوع القادم في التنظيم مع بكر حسن بخاري قدمت لكم كمان حسنية آدم محمد. كان دارين تلقوا البرنامج تلقوا في نمرة الاتصال 95-45-26-68. ليلة سعيدة متابعة بباقي برامجنا.
3: سميتوا برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية.

الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإزاء الوطنية لجمهورية تشاد، مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سميتوا برنامجكم بكلام النصارى ما تينا جاي في لوكران روبي جاف، عشان نبدأ لك أول برنامج بقسم العربية اليوم الصباح. اليوم يوم الأربعاء، يوم 7 شهر أكتوبر سنة 2026. 75 دقيقة نقود سوا، 75 دقيقة بلغتكم الفرحة، سوا 15 دقيقة نشرة الأخبار، دعايات وصيات أغاني مختلفة لحد الساعة 8:15. 75 دقيقة أخذونكم في مكان تفن سنوي كيوم كريو، وأنا نسوز ملادنا القديم في كريدي سونفيل، تجهيز وتقديم هارون وموسى الحاج، نمشي لسنوي لا يسمينا.

0: الاكل.
1: الساعة 7:09 دقيقة في الاستديو انا راديو تشات مواصل دائما ببرامجنا بقسم الهرمي من انجمينا. الإدارة نشر الغطايا وزارة سرد ودمد سكن تطلب من الناس أن نطرد لكم أسماء مدى أنهم نقعد في كارتية أنوارة سكسيون دي يلو دي سان كينس خلي يشيلوا مكاتبنا نقعدهم ويمشوا الإدارة بشيخ وساتين هاكم هم حسن دانغاي إن نقع في كارتية أنوارة سكسيون دي يلو دي سان كينس ولو 1 و 3 وفايزة فايزة حسين دودو كل عندها نقع في كارتية أنوارة سكسيون دي يلو دي سان كينس ولو 5 ودودو حسين محمد كل عندنا في كارتية النوارة سكسيون دي إلو 215 ولو 7 و 9 وحسين دودو محمد كل عندنا في كارتية النوارة سكسيون دي إلو 215 ولو 11 12 و 14 وعبد الكريم دانغاي كل عندنا في كارتية النوارة سكسيون دي إلو 215 ولو 2 و 4 و Aïda Tassimine Hissène Doudou Koula Inda Hanaga Fi Kartia Noara Section D Ilo 215 Lo 6 Wa Amar Hissène Doudou Koula Inda Hanaga Fi Kartia Noara Section D Ilo 215 Lo 8 ou 10 Khali Shilu Makati Mouna Nagalati Mouyam Shuri Dara Bishay Khosa Tera Hakoum Bala Wata Mouja Ka Convocation دائما الإدارة نشر الغطايا وزارة السد ودمد سكن تطلب من الناس أن نطرد لكم أسماء مدى كل يوم نقعد في كارتيا نوارا سكسيون 1 يلو 141 بيس ونوارا سكسيون 2 يلو 247 هم محمد حسن عندنا نقعد في كارتيا نوارا سكسيون 1 يلو 141 بيس لو 3 و 4 و كمال كجداما خدمالة عدم كل عندها نقع في كارتية نوارة سكسيون 1 يلو 141 بيس ولو 5 و 6 وموسى محمد بكر كل عندها نقع في كارتية نوارة سكسيون 1 يلو 141 بيس ولو 7 وعبد الكريم محمد كل عندها نقع في كارتية نوارة سكسيون 1 يلو 141 بيس ولو 8 و 9 ومريم الرومان يوسف كلها عندها نغا في كارتيا نوارا سكسيون 1 يلو 141 بيس ولو 11 و 12 خلي يشيل مكاتب انا نغاتهم ويمشي في الاداره بشيخ ساتراك وعثمان محمد حسن كلها عندها نغا في كارتيا نوارا سكسيون 2 يلو 245 ولو 6 خلي يشيل مكاتبهم ويمشي في الاداره بشيخ مبيار قولهم حلال انا كان بيعرفهم كمان خلي يخبرهم الساعه 7:12

0: أفري جي أصبحت السباقة أكثر سرعة وإثارة. استعدوا، سباقة جديدة جاية في سوبر سانج. مع سوبر سانج اختار 3 خيول وكان كمل السباق ضمن المراكز الخمسة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل انتي فائز. وماذا بس مع سوبر سانج وتريو اختار 3 خيول وكان كمل في المراكز الثلاثة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل انتي فائز. سوبر سانج ثلاثي فردي ثنائي 4x4 ومتعدد طرق أكثر للعب، ودا من 60 فرانكار للتيكي. ولكن انتظر في شيء أحسن من ده، مع أفريجي تتم دفع الأرباح في اليوم نفسه. بعد كل سباق يمكن تشيل أرباحك توالي أو ترجع تستخدمها في السباقات الجاية. أفريجي، سباقات أكثر، خيارات أكثر، وإثارة أكثر.
1: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة. كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الإندى دواء، وننظف بيوتنا وحتى الفداين تل البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأرمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بيسموه CPS. بعد النوم فرتوا سناجيكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن سناجيكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.

0: سبعة وخمستاشر دقيقة في الاستوديو على راديو جدة زميل مطر حسن بن علي جاسم يسمينا نشرة الأخبار الصباحية هي صباح الخير.
1: صباح النور هارون موسى الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. لكم نشرة الأخبار الصباحية انت اليوم يوم الأربعاء يوم 17/10/2026. النشرة نبدأ لكم بالعناوين. الأعمال هنت الملمة 153 هنت الجمعية هنت الأمم المتحدة هنت الأمم هنا إفريقيا بين البرلمانيين. الملمة دي كان بدأت رسميا أمس الصباح في المركز الدولي هنا المؤتمرات أنا أروشا ده في دولة هنت تنزانيا. الوزير هنا الأمني العام والهجرة علي أحمد قبش كان شارك رسميا أمس في عملية هنت نظافة المناسبة بقت في الجندرميري الوطني هنا كليسو. وتسمع أخبار آخر. الأعمال الرقمية 53 هنت الجمعية أنا الاتحاد أنا البرلمانيين الملمة دي كان بدأت رسميا يوم 5 أكتوبر 2026 في المركز الدولي هنا المؤتمرات هنا مدينة أروشا دي في دولة هنت تنزانيا. المشاركين جايين من 180 دولة هنت العالم وبيناقشوا في كثير من المواضيع مواضيع اجتماعية اقتصادية سياسية وآخرى متعلقة بمختلف الحنبلات في كل الدول هنا العالم. الملمة هنا المؤتمر 153 هنا الجمعية أن رأسهم البداية انت الأعمال دي كان رأسها الوزير الأول هنا تنزانيا ميو قلو لمك تشبي. المشاركين في الملمة دي بيقدموا حاجة كتير بما يخص الحياة الاجتماعية في دول هنا إفريقيا وبحجوا بمواضيع آخرة تخص العالم بالأخص الأزمات القادية تيشها بعد من المناطق في الكرة الأرضية. اللجنة هنت التنسيق هن الخط الوطنية أي بلاتفورم الوطني on health كان لما أمس يوم الثلاث الملمة هنت الأولانية الملمة دي كان رأسها أو رأستها الأمينة العامة هنت وزارة هن الصحة العامة دكتور تورالتا جوزيفين نوجو تولوم بصفتها كرئيسة هنت المنصة. البيت هنا الصحافة هنا تشات كان بيجي فوق أمس واحد مؤتمر نقاش خصصوا لأهمية هنت الأمني هنا المأكولات في تشاد وكان نظمه الاتحاد هنا الصحفيين هنا تشات ومؤسسة إيرونديل الملمة دي حضروا فوق كثير من الصحفيين ومسؤولين هنا جمعيات هنا المجتمع المدني ومتخصصين آخرين في العالم الريفي ما يخص المشاكل والأزمات هنا المأكولات. المناسبة دي كان بقت فرصة للمشاركين عشان يحجوا بما يخص المشاكل اللي بتواجه عدم اللاجئين هنا المأكولات. عملية هنت نظافة بقت في الإدارة العامة هنت الجندرمرية الوطني في كليسوم وفي تحت إدارة هنا الوزير هنا الأمني العام علي أحمد خبش بحضور هنا الضباط وضباط الصف والعمال هنا الجندرمرية. المناسبة دي كان بقت فرصة للعساكر عشان يوصفوا بكونهم عندهم عمل آخر أيضا يقدروا يقوموا بعمل آخر أيضا بعد الأمني هنا المواطنين وممتلكاتهم. دائما بما يخص النظافة العساكر هنا المنسقية هنا المنطقة هنت العمليات هنا الصباح في تحت إدارة أنا الجنرال دارمي أسمان بحر محمد إتنو مقول لك أنا بدو رسميا أمس عملية متوسعة انت نظافة في جامعة دمبركا في مدينة أبشي. بمناسبة هنا الأعمال هنا شهر أكتوبر الوردي بالخصوص للتوعية في محاربة هنا مرض هنا السرطان هنا العوين أي المرض هنا الكانسير. المؤسسة دي كان سوت تدريب هنا أخبار وتوعية للعوين بما يخص الخطورة هنا مرض هنا السرطان للعوين. آخر خبر في مدينة هنا قزبدة المسؤولين هنا الولاية هنا ولاية سيلا كان شاركوا أو نادوا 75 من المترشحين اللهم خلاص نجحوا في الكونكور ونادوهم وكان مضوا في كونترا هنا تدريس في ولاية سيلا. تفاصيل الخبر نسمعه من قزبدة مع رضي معروف.
2: ماضين هنا تعاقد أمل ل75 معلم اختارام المجلس الولائي للسلة عشان يقوي نظام هنا التعليم الابتدائي والثانوي للسنة الدراسية الجديدة. العمل السنة ده جاء في إطار هنا تحسين جودة التعليم بالولاية. كلام ده أكده ممثل هنا مندوب التربية الوطنية وترقية المواطن الولاية السلة قالي حسين كساب. في نفس الوقت قال الخطوة دي تساعد في نجاح العام الدراسي. كذلك قدم توجيهات للمعلمين قال خليها بإخلاص عشان يقدموا رسالتهم. قال رئيس المجلس الولائي للسلة محمد السوار محمد قال المناسبة دي شراكة جديدة بين المندوبية والمجلس وقال المعلمين دول بيتقسمون بالمقاطعات الخمسة. كذلك طلب منهم ينضبطوا ويشيلوا مسؤولياتهم عشان يقدروا ينهضوا بالتعليم بالولاية وطلب منهم خلي يمشوا لمقرهنا عملهم ويلتزموا بتأخذاتهم. وقال المجلس يهرس عشان يهيئ لهم بيئة عن الأمل متمني لهم بداية موفقة. والبيضة راضية معروف للإذاعة الوطنية.
1: شكرا رضي معروف. أعزائي المستمعين في الاستوديو من الساعة 7 وتقريبا 23 دقائق بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الأعمال هنا الجمعية الأمومية هنت الاتحاد بين البرلمانيين الأعمال رقم 153. الأعمال دي بدأت رسميا أمس في المركز الدولي هنا المؤتمرات هنا مدينة أروشا في دولة تنزانيا. عملية هنت نظافة في الإدارة العامة هنت الجندرمرية الوطني في كليسوم الوزير هنا الأمني العام علي أحمد غبش وكثير من الضباط وضباط الصف كان حضروا رسميا في النظافة هنت الإدارة العامة هنت الجندرمرية ناسيونال. وسموت أخبار أخرى دي النشرة اللي كتبوا لكم لونيل نومنجار وبشير عمر بشير قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا السنوي كويان كريو. شكرا متابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مكاتب تشادينا في المدارس وفي المكاتب نخل العنصرية نبنو بلنا جاعت حلالنا بارد.

النبي نعمر يبصه حقيقة الله ما يجيب لنا في تشات نصيبة كلنا كديين نحوان ورفقان ندور السلام.

0: اكبر.
1: الساعه 7:28 دقيقه في السريان الراديو جاتا بعد ما سميت نشره الاخبار وسميت الشوي دخلني نواصل دائما ببر من ابي قسم الله ربي من مجمعنا دائما اللي درى شنو الخطايا في وزاره الصحه وعندما نسقم طلب من الناس ان نطلب لك اسمهم ده ومن مناقات في كارتيا نوارا سيكسيون دي يلو دي سان فرانسيس اللي يشيل مكاتبكم ويمشي الإدارة بشيخ ساتيراكو هم تروكا برينو هنا نقع في كارتيا نوارا سيكسيون دي يلو سان ترانسيس ولو فين دي و كيسا حسين ويسي كيسا حسين هنا نقع في كارتيا نوارا سيكسيون دي يلو سان ترانسيس ولو فين كات و أسيل هارون أسيل هارون كلنا نقع في كارتيا نوارا سيكسيون دي يلو دي سان ترانسيس ولو فين سيس و فين تويت وهج هوا كلها عندنا في كارتيا نوارا سيكسيون دي يلو دي سان يلو دي سان ترانسيت دي سان فانسيت ولو سانك وهيسين دودو كلها عندنا في كارتيا نوارا سيكسيون دي يلو دي سان ترانسيت ولو ان دي تروا كات و سانك خلي يشيل مكاتب انا نغاتهم ويمشي الإدارة بشيء وخساتير هنقول ملاغ دوما جاكا كونفوكاسيون دايما الإدارة نشمل القضايا وزارة السعادة بدأ من سبا تطلب من السيد يوسف علي يوسف علي بابكر عندنا قاعد في كارتيا مسنينة سيكسيون 3 يلو 170 بيس ولو دي 4 5 6 لو دي 4 6 8 10 12 و13 خليه يشيل مكاتب انا تيرانغا يمشي الإدارة بشيء وخساتيرانغا مطلوب من السيد صالح علي هامد عندنا قاعد في كارتيا مسنينة سيكسيون 3 يلو 170 بيس ولو 1 2 3 9 و11 ومريم خليفة حامد كلها عندها نقع في كارتيا مسنينة سيكسيون 3 يلو 170 بيس ولو 5 و7 خلي يشير مكاتب انا نغاتم ويمشي الإدارة بشيء تيران قول بلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغدايا بوزارة الصحة وعندما نسكن طلب من الناس أن نترك اسمهم داون ونقعد في كارتيه دب الزين سيكسيون دي يلو 63 ولو 13 و14 هما عمر محمد آدم إن نقع في كارتيه دب الزين في كارتيه دب الزين سيكسيون دي يلو 63 يلو 63 يلو 63 لو 1 و13 وغومبو عمر كلها عندنا في كارتيه دب الزين سيكسيون دي يلو 63 ولو لو 14 خلي يشيل مكاتب على تيران هكذا ويمشي الإدارة بشي خمسة تيران هكذا بلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو القضايا في وزارة السعادة بدمان سكن تطلب من السيد محمد فضل منير عندنا في كارتيه مشاغا سيكسيون 1 يلو 13 ولو 7 لو سيد خليش مكاتبنا تيران هكذا ويمشي الإدارة بشي خمسة تيران هكذا بلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون مطلوب من السيدة آمنة يوسف سو عندها نقع في كارتيه فندوري سيكسيون دي يلو 8 ولو 6 خليش المكاتب من التيران هكذا وتمشي في الإدارة بشيء وخساتين هكذا بلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغطايا وزارة صارت وعندما نسكن تطلب من السيد محمد صالح عيسى إن نقع في كارتيه جنيابور سيكسيون دي يلو 222 ولو 6 خليش المكاتب من التيران هكذا ويمشي الإدارة بشيء وخساتين هكذا بلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغطايا وزارة صارت وعندما نسكن تطلب من يطلب من السيد آدم عبد الله آدم إن نقع في كارتيه جوي سيكسيون 3 يلو 31 ولو 3 و5 خليش المكاتب من التيران هكذا ويمشي الإدارة بشيء وخساتين هكذا بلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغطايا وزارة الصحة وعندما نسكن تطلب من السيد عبد الله محمد هارون عندنا قاعد في كارتيه انكوبا سيكسيون 1 يلو 18 ولو 13 و14 خليه يشيل مكاتب على تيران هكذا ويمشي الإدارة بشيء وخساتين هكذا بلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون مطلوب من السيدة حج هوا أجي إبراهيم عندها نقع في كارتيه الدينيو سيكسيون 2 يلو 117 ولو 3 و5 خليه يشيل مكاتب على تيران هكذا وتمشي في الإدارة بشيء وخساتين هكذا بلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغدايا وزارة الصحة وعندما نسكن تطلب من السيد أحمد زكريا إن نقع في كارتيه مشاغا سيكسيون 1 يلو 170 ولو 31 خليه يشيل مكاتب على تيران هكذا ويمشي الإدارة بشيء وخساتين هكذا بلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون مطلوب من السيد مختار صالح نور إن نقع في كارتيه مشاغا سيكسيون 2 يلو 16 ولو 10 و11 و12 خليه يشيل مكاتب على تيران هكذا ويمشي في الإدارة بشيء وخساتين هكذا بلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون مطلوب من السيد بوبا يايا أحمد إن نقع في كارتيه انكوبا سيكسيون 5 يلو 31 ولو 11 خليه يشيل مكاتب على تيران هكذا ويمشي في الإدارة بشيء وخساتين هكذا مطلوب من السيد عبد الناصر إن نقع في كارتيه انكوبا سيكسيون 3 يلو 28 ولو 8 خليه يشيل مكاتب على تيران هكذا ويمشي في الإدارة بشيء وخساتين هكذا الملاغ دوما جاكا كونفوكاسيون سيطرالي لكم سمعنا كل من نقعد ونقاتهم ده باقي عندهم دزاز كله هيخليش المقاتب أنا تراها حقهم وشامبير قولي أهلا دائما يدارا شلو غطايا وزارة سادة بعد ما سنة تطلب من السيدة من الناس أن نطلب لك أسمام ده عندهم نقات في كاتيا نوارا سيكشن دي يلو سنة 18 خلي هم محمد علي صالح إن نقات في كاتيا نوارا سيكشن دي يلو سنة 18 دولو دي لو إيه و الإمار الأمير حامد إسحاق ولا إن رجع في كاتيا نوارا سكسيون دي يلوسان دي يلوسان 92 يلوسان وعلي زكريا كل إن رجع في كاتيا نوارا سكسيون دي يلوسان 244 ولو 13 وحاج فن كل إن رجع في كاتيا نوارا سكسيون دي 244 ولو 20 وهاريس هاشم بلاي نرغا في كارتيا نوارا سكسيون دي يلو 215 ولو 26 ونور طاهر بلاي نرغا في كارتيا نوارا سكسيون دي يلو 215 ولو 27 وعبد الحميد باتر الدين كل عندنا نقع في كارتيا نوارا سكسيون دي يلو 215 ولو 28 ولو 28 ولو 212 ومحمد أحمد كل عندنا نقع في كارتيا نوارا سكسيون دي يلو 212 ولو 6 خليج في المكاتبين نقعتهم ويمشي في الإدارة بشي وخصة ترى ناس ترى لك أسمان ده كله نقعتهم باقي مشكلة كله هتخليش في المكاتبين ترى هكذا ويمشي في شامبيا القريح على نواصل دائما ببرامينا بقسم الأرض من المجمعنا دائما دا بلاغنا والشيف دي كاري شيف دي كاري تراندي شيف دي كاري تراندي هنا أطرونا أبكر آدم يبلغ بيقول اللقو ودفي بكان ولد واحد الولد ده اسمه عثمان آدم الولد ده في الدوفي بكان عالم عنده 35 يوم عمره 12 سنة الولد أبو بيقول أبو اسمه آدم وأمه اسمها سادية الولد ده هو بيقول من مواليد دربالي وساكن في دربالي ده في كارتية زرف مطروح أشيف ديكاري أبكر آدم يطلب من كل نادم كان بعرف نادم من دربالي وفاقد ولد مثل درا ولد اسمه عثمان آدم ده الولد عمره 12 سنة عليه عنده 35 يوم يا أبو قايد بكانا ولا هدي هسا كل نادم كيبان ليه ماشي مطلوب من كل نادم كان ليقل وكان بعرف الولد ده فاقد مثل دره وبيعرف الأخلي بيمشي بكانا نشيف دي كاري ترانديها نعطرونا بكر آدم ولا ينادي برام التلفون 63-04-06-04-02-58 نكرر شيف دي كاري تراندي نعطرونا بكر آدم يبلغ يلو فيها لقوة ودو فيه بكانا ولد واحد الولد ده اسمه عثمان آرم عمره 12 سنة الولد ده لهم ودو لعلى عنده 35 يوم والولد بقول أبو اسمه آدم أما عثمان سعدية هم ومن مواليد دربالي من مواليد دربالي وفي دربالي ولا ساكن في كارتية زرف الشيف دي كاري بكر آدم يطلب من كل نار كان فاقد ولا بيعرف الولد ده راح اللي بيمشي بكانا الشيف دي كاري أنا أطرونا كاري تراندي أطرونا بكر آدم عشان يشير الولد ده ولا ينادي برام التلفون 63-04-02-58 الساعة 7:36 دقيقة نواصل دائما ببرامج

0: الدنيا للزام والدب قرجودة كثير ما نها زام ركيب ضعب شرو بجابت فنانة طلب دانة بوهرس يتوريد كلامة أي جاموس اللقاء يدريش بورن انطرانة والدب كرف زمانة تاجرنا حتى دكانة قد جكريد كنتانة فقينا سعد التورم عبارة فخط مرا حمر بيك المهر جلعانة هشغل دمنغة ملانة دق دق تلكفتير البقة النجام عجين غير كنا نقطع القاء يا قدنا قد مولانا ابوها لا لاجل اي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل صغر مصر ماما سبك انا نهل ستير يريد ندخل في دانا انا جيد نسلم من ستير غلام كبير عجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقمام مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة راكب ادي وسيلة بجمع مع النقامة كل القبوم سفارة ما بخبر يا رديدا كتل بارة
1: الساعة 7:48 دقيقة في الاستوديو انا راديو جات نواصل دائما ببرامجنا بقسم الغربي من مجمعنا جبرين نانجيني حسن جبرين نانجيني حسن جبرين كامسلو مانجيني إما النايم كيو شين الحاج نوه شين عمر يايا عبد الرحمن ناموسا عبد الرحمن ناموسا بكار بكر حسين حسن حسن عبد الغادر إدريس محمد جبرين ناموسا موسى جبرين الحاج حسن بو أبو بكر الشين يايا حسن أبو بكر الكوماندا إيسا عبد الرحمن دينا يايا تراب أبو الله قجة اللوان قشل دنا بلاما حسين حسن عبد الله عمر بلاما آدم موسى بلاما طاهر محمد الشيخ محمد المصري الإمام بلاما الإمام الصالح الإمام صالح عيسى الشيخ جدة الحاج بلاما محمد لبيان عبد الرحمن حسن بلاما عمر طرون بلاما جبرين حسن بلاما عمر رقبة بلاما الحاج عثمان هارون كلنا لأبو أخونا الشيخ عثمان الفاروق الشيخ هارون جبرين بلاما الجيت عمر بلاما النور محمد بلاما عبد الله جرمة بلاما الشيخ كمغولي بلاما النور آدم بلاما عبد الرحمن جبرين بلاما آدم النور بلاما حليم آدم آلي إدريس آلي أبكر أبو طاهر الحاج مكايل سياغة حسن هارون يبلغ بإذن لكل الأهل البر وداخل بموتنا ولدتهم أبكر الشيخ المات بل اثنين ليلة الثلاث والصلاة كمن يسوها يسوها عليهم بالأربع في البلارايكي انتهت البلامة حسين حسن اللوانا هارون عبالي اللوانا آدم اللوانا آدم توبيني ياريما محمد ياريما محمد عبالي كوميسير دوبا لوان علي يعقوب أسرة إرلا مكايلا دنا ما لوان حسيني أبيزو بلاما بكير جدا الشيخ إدريس دنا هارون محمد هارون محمد الحاج جيمي الحاج جيمي والكاكا بلاما أبا جدا موسى آدم حسيني بلاما قربة كمسلم أسرة عبد الرحمن أسرة عبد الرحمن صافور أسرة محمد المقابل بلاما حسنة أسرة كشل حسنة الحاج مباري اللوان أنقورة الإمام جدة بنداي فكي جدة عبد الله يبلغوا بإذن لكل الأهل والرفقان والأخوان أنا كنتون الفاس أنا كنتون قدارة أنا قوي أنا كنتون أصلة groupement Hana Klesim, canton Maïaïch, canton Bougmen, Durbali, Niamena, Vemotana, Akhoutoum, wa Ammoum, Khadija Hassana, المعروف بأسمنا عزومة المعروف بأسمنا عزومة المات دول الاثنين المات البيض الاثنين في نينيا وصرا كمان يسوها عليهم بالأربع في لينيا في كانتون الفاس ما وصلوا دائما ببرامينا بقسم الله ربي منا مجمعنا بلا ما أبا هاجي مدام عبد الرحمن محمد حاجي جاغو صالح عثمان جدة جاغو مدام يوسف صالح بركة الحاج موسى بلاما وداء الحاج مينا محمد أليفة سلطان نقوي سلطاننا ساو الشيخ محمد سم الشيخ محمد سندا الشيخ كدير عثمان اللوان عمر القاضي اللوان عبد الكريم جراد الوكيل جدة بركة الوكيل جدة بركة دليجي مامادو دليجي علي دليجي الحاج حسين دليجي تيري دليجي محمد عيسى دليجي أبا ديجيا دليجي هارونا دليجي موسى دليجي خليل دليجي أبا زين دليجي موسى كومبو دليجي عبد الله حسيني دليجي جبرين عبد الكريم دليجي بلاما حسيني جاغا بلاما حسن بلاما باسا عثمان بلاما عمر ماي بلاما عمر ماي علي بلاديما ماما ويالا وشيتنا شيف دي كاري شيف دي كاري انا مارا كاميرون بلغ بهزن لمحمد بلادين لبلاما محمد بلادين واخيانا في عبد اليام بلاما بكر في في في جلام بلاما عبا عيسى في يوم راسك بلاما محمد جدة في مشيطيرة بلاما زكريا واخيانا في بنما بلاما محمد في علاية بلاما قايمة في أمشروما أمشرويام بلاما عيسى في بلاما عيسى بلاما توم بالغ بهجن لكل الأهل البعيدين والقريبين البر وداخل بموتنا أخوتهم وأمهم زار الإيمان المعروف بابا إيانا المادة وصراك من يسوى عليهم بالأربع في دروغانا انتهت البلاما أبا جاجي مواصلوا دائما ببرامينا بقسم الله ربي من جميعنا الإدارة عن الكيس أنا كيس ناسيونال البريمان سيسال سيم بيس تبلغ بحزن بموت أنا مدام فلمة محمد نور المات يوم 5 شهر أكتوبر سنة 2026 في جميعنا بعد مرض قصير المرحومة فلمة محمد نور مولودة يوم 24 شهر نوفمبر سنة 1990 في جميعنا وشارها في الخدمة في سان بيس يوم 3 شهر 6 سنة 2013 في أهيري أجان السيزي غيري في سان بيس والماتريكولاسيون وده بس خدمة كي لحد ما بيقلع في اليوم مدام فلمة محمد نور اللي خدامة وخلت فاجأة كبيرة مرة خد كل الخدمين على سان بيس باسم المدير وباسم كل إدارة على سان بيس يقدموا تعزياتهم الحارة لأهل المرحومة بقول الله يغفر لها ويرحمها بالجنة الساعة 7:57 دقيقة نواصلوا دائما ببرامج
2: بودی سلام ورگا مرا زینه بودی سلام ورگا اما بیت البغا والله اما وای بیت البزرو مکا مرا زینه بیت کی مقابلنا بجمعه نمشی نهوت ادنا حسی جدی لین من اجابه جاب لنا دوت انا خايفوتا كبير القرية قلو قل من سما كبير القرية قول البنات تما دق لنا عربة مثلك رقبي تمشي اللي أخذ بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة بردلي فرد قنم زرقة أسجدي لين من إجابة زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيتا زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال انقول شكرا خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من اجاوينا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلاو زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابع خل عيال بندا اما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا والمن عادم اين بجد نجدة بيت البقر اين بجد كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هيل بجي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجل بجي طبقة القرنق وقبل القجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا ترى البخاد ربي بكم خشمة كم زولا ماشي على لونا الكاتي راسه بجي سلعة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أن أمشى لطرق جابة والأيد راسه بجي كورة أما هو يقول سلام ورقه كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بجي رقبة أسجد لنا من إجابة جو سقر منا صبا جانا جو سقر منا صبا جانا في بشة دقة نقاقيرة في آتيا ود مكاتيبة في مل في كسقة أتفلطة أزاك الوالد شيلاتة بجن تسقى قلدي شيلي يدوه الطيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم تيه تلقى الطلاب فيه قال سبينا الزين مالا تساوي كي قال انكتو قادي ديال سنين تقري سنت سبينا الزين مالا تساوي كي قال انكتو قادي ديال سنين تقري فوق القنقو قلو قتل ولده فوق البيت قم خنق مرته شال البيت قدر هك اللي باجن كي بمدقو ددقني قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديال سنين تجري سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديال سنين تجري في جفيت قم فنيق الله في باقي تسر يلو بيا قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديال سنين تجري سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديال سنين تجري شوف الدقنة البرة تسمى بقراك دي حتى سبينا ناشي فوق السموك طالب بلا كسبي الدبوك الزين فوق النمل كادي سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديال سنين تجري عسي قادي لانا من اجابة قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا أبتبغ أشار رقد فوقا السكين قاعدة على الخرزة، السلاق قم الدور فوقها، ما صاريني كل ما لا شبكة لقيت منه كل جبك سبقة. أما هو يقول سلام ورقة البو دلاشة الدوسة في جيت فوقة الكربات إنه دا جيت سروة سبا في البحر بريلة بدون برمو، ما في زولان إلا بيجيب ولدا، ما في زولان إلا بيجيب مرتا، شتى سبالة تقولنا دكور همرا سم سكينة تقولنا دكور قدوة، ما في شيء إلا بلا الله قد رئي لنا أجيب أنجام قاسي لنا فرق أولاد الأم، رئي لنا أجيب أنجام قاسي لنا فرق أولاد الأم. أرد للي يا للي أولدا، أرد للي يا للي أولدا، جدت تمانة هي سابة من لقى، جدت تمانة هي سابة من لقى، ويبورك بالججة قد جوادة تبكر في الندى، قد جوادة تخرد القنقشة، قد جوادة تهل بقرة، ويبورك بالججة قد جوادة تركب جودلة، ويبارك بالججة قد جوادة تعد شاشة القدلة، قد جوادة تكتش الهجلة، ويبارك بالججة قد جوادة تاب السلطنة، قد جوادة تاب الفقرة، وجنا لنا ريب الدلال فيها، أردليلي يا ليلي أولدا، الجدار يمسى ومسألة، الجدار يمسى ومسألة، دبه من قدام أزبان لقينا قائد من وراء، الجدار يمسى ومسألة، زرب لي زرايب أربع فطاهن كمشا، الجدار يمسى ومسألة، مش الدبابة اللوبيا مسللة، الجدار يمسى ومسألة، مش بحر الرقايق الهود لقطة، الجدار يمسى ومسألة، سوى لي زمي سوى لي برا، بوكو كابا بطين في التمسى، الجدار يمسى ومسألة، بجري هو طار في السماء، ولا عندنا بيارك نمشي نلقى، أردليلي يا ليلي هودا البنان لكن من أدن.

0: من الفيرا سلطان عيدا
1: كله بداية لها نحاية والمجد المكمل كل شيء لاجل بنا نختم الرمي ربا قسم الله ربي هنالي من السبع اليمين من الأربع من 17 أكتوبر سنة 2026 75 دقيقة سنوكي نوالي أقنوية للأقم الأبي ورسمي نصفية الأخبار غير مختلفة غرامكم فغان تلفنا دبسالي كربنا فدال تشيز بتقضي معروف من مسالين خلي لكم لازم الثلاثة قريب نعيش شان تابلو كبير من بكالهم صراحة من جمعنا راديو

تاني رادون والد جوغلا بارغود في نغد في تشات كان غادي في لينا سي دو يم كيبيك ان لو في دون بون روخ ان تشابي غالما غورناي داغ مولغو سنان هي مولدا ما غودا هوديك جامن تاني كان غادي في لينا من كان مي لا بارفيدي فون ما سنا فيدي سامو سيكول ديكلين في غوريال دا غودان دلان تشيتي ان كامي دوب سالي كراخنا في ديل كان سماقلون ام يم لاونا ما فيت ندام دي كلو فون تولم دانا جوق لبرم دو فيكي جامينا نوش جابر مول كورون في لو فين دي حكي دي بنيكي مسا نون قفي كان تي دوفان تورسكي تامسا قال لي انا ما بون روخين سا لقين رالينا لقين نيكي هم دل فهم فون مسا نكيني كيسي دي بيه كي دي بيه مي ساكي سا كاسكو اللي هي نون قفي كان سا لين فزيا كان هي نقا تشاد اللي بوهي نقا كامرون اللي بوهي اللي هي نون قفي سا قوي جامنا جامنا تي دوفان تيكيا غيني غير نجيب لهم في ديال غير نول دافيسا لي نول لايف ون مازانا قصه توزي في لا غير لا وقلت لهم لو دوك ملي غيدان هي لي نفاينا غير كيتونا لي بوغي ماتنا لي بوغين سمسا غير توزي في لي غين غير دولين غير فام غير نان تي دولي دين غير نان مسادين غير غوني غير هم غير نام دولين غير دولون غير غير نول دغين كيس كان هي هم دفيك في ديال كانتول مغران نول دغلو

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن ريادة الأعمال، وذلك عبر أحد الأشخاص الذين غادروا البلاد لغرض الدراسة، ولكنه استفاد من فرص العمل التي كانت متوفرة أمامه ليصبح فيما بعد رائدا من رواد الأعمال، وهو السيد أبكر محمد أبكر. سيد أبكر، أهلا بك في راديو شاب.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: سيد أبكر، في البداية ممكن تنتينا سيرة ذاتية هناك سيفي هناك؟
1: شكرا. جاءت يدرس في سنغال وعندي شركة فكيتها في سنغال.
0: أنت أبكر في البداية مشيت سنغال عشان الدراسة، لكن بعد ما قريت ده اشتغلت هناك وقفت هناك، فكرة هنا عمل ده جاد لك من وين؟
1: والله أنينا أول ده مشينا ده للدراسة، والأوبرتونيتي مرة قد لنا كمان شينا درب الانتربريز.
0: فكرة هنا العمل ده من صغير من هنا عندك ولا بعد ما مشيت السنغال يا هو خلاص؟
1: الفكرة ده أنا جاي كي من جدودي كي كلهم تجار، وخلاص التجارة كي من صغير كي قمت فوقها مشيت أكل كله قاعد في أقليدة إلا متنقى التاجر، دونك شلت فولونتي كي نمشي في الأكل التسي كله لي كلام نقى تاجر إسك أكل ده يفرمي تجار وكذا، خلاص دخل في التسي. في الأخيرا مشيت سنغال ده قالوا لي لا يعني ده عنينا نفرمي تجار مي زيادة من التجار، وخلاص دخل وكملت في كونتابيليتي فينانس. من ده كان خلاص الموند عن التجارة وعن الفينانس.
0: لكن كيف القراية والتجارة كله لميتهم بقان واحد؟
1: والله يوم بدينا ده ما حين، لكن الفولونتي والأورغانيزاسيون من النادو انت كان قاعد وشفت الأوبرتونيتي إلا تورغانيزي نفسك عشان تقدر نفسك في الكمبليكاسيون وفي
0: التجارة.
1: في التجارة ويوم بديت ده كان نخدم في الإيكول، والويكند نمشي إيكول، وفي يومين كان عندي تان شيء بانان لي بوز ولا أشياء ده نمشي نتارد كلام التجارة.
0: يعني أنت مما قاعد تقري كده ما كانت قاعد تشيف خدمة على الحكومة، بس يعني أنت بنفسك قلت ممكن كن كملت القراية ده تخدم خدمة خاص.
1: أنا بدري من صغير قلت لا خدمة على الحكومة كي أنا ما ماشي، وده من زمان من صغير كي عندي لي في عقلي، دونك كبير فوق كمان قول لا أنا ده ولا نسي تجارة ولا ندخل مع ناس البريفي ولا بروجي دول، هذا الموتيفاسيون الوداني في التجارة. بعد ذاك كمان شفت كي وكي كونتينيو، خلاص جيت في مرحلة وايد ده شفت الأوبرتونيتي قاعد وإنك أوبرتونيتي التفتها شركة حقتك كذا، بس كيف يقولنا ده من بريمير أني دوزيام أني ده بعلمونك كيف تفك الشركة، خلاص بيقى لي إكسبرينس ومن ذاك ده نقول قلت خلاص نفتها شركة حقي ونستركتوري ونمشي.
0: هل في ناس آخرين كده قبل ده سوى شركاتهم وإنت شفت عشان سويت مثل حقهم، ولا هناك ده من البداية كي أنت بتدي نفسك بس؟
1: هسه في مشكلة حقنا في تشاد ده ما عندنا نادم كي يقى لنا مثل ريفيرانس نادم وبدأ شركة حقه وأخر في شركة حقه زيادة من 50 سنة كما في، وكان قاعد كله هو كان مات وبعده ده اسك شركة ده كي عاش زيادة من 50 سنة ده ما عندي له معلومات. وأي زول قاعد لنصي في شركة ده يدور لها ممثل ريفيرانس.
0: أيوة.
1: نادم ده أنت تشيفة هو قمك كيف دخل بوين مرق بوين قيسي شنو أي ما يوم ما لا شركة قد قيزيد، دونك انت وكان قد تمثل في نادم ده ما تبازي لكن بنتيك معلومات عشان انت كله تقى مشيلة، لكن ده في هني ما عندنا، وهني ده الأورينتاسيون كله ما عادي لليال بقولهم أمشوا الإيكول وفتشوا خدمة، لكن ما بقولوا لليال أمشي فتش قروس. هذا اليوم ده للباران خليه يقول للإيال الفيناليتي عن الإيكول ده ما كله قروش، شيلة مثلا بس في الفامي دول ده زول واحد بس وما قر وسوى تجارة وعنده مال في الفامي ده هو مسموع ولا ماشي قرى عنده الدبلوم جراجد في البيت مسموع، دونك فيناليتي عن الخمام ده كله قروس، وكان فيناليتي عن القروس ده خليه ده من دقاك يفرميهم عشان يقوموا بأجل هنا أنا نفتش قروس، ما قروس الحرام ولا قروس الحين لا خليه يدرب نفسه عشان يلقى قروس الحلال. وده اليوم ده باران كله كي خلوا إيده ها أمشي أكل بس أمشي أكل بس أمشي أكل بس ما حلال. في دار آخر ده الأبو بيشيل الإيال ولا الأم تشيل الإيال ودوم عشان يشوفوا الشركات ناس بخدهم كيف شيفة ده أنا فلان شيفة ده كله كفلان سوا عشان شنو السخير بقوم ده ها ده كل فلان ده بسوا خلاص هو بقوم بمعلومة كان ده فلان ده سوا ده أنا كل سنة أقدر نسي حتى أنينا ما عندنا عشان نودي وليدي أم باكر يشيف إمارة دي ولا أنتربريز ده ولا تجارة ده كله كانوا يقول له ده أنا فلان وبدأ بخمسة ألف ولا بدأ بألفين وده كله قدر سوا ده ما في وده كله متابع للفرماسيا والأورينتاسيا هذا كمان عليهم الباران دول خلوا من أكون ما عندنا أنتربريز دول موديل ليودوا ليال ما نعرف ليال كمين دقاق تعلمهم عشان يقوموا ده بأجل هنا تجارة ما تجارة كله يقوموا بأجل هنا ناس ويفتشوا القروس.
0: انت قاعد برا من تشاد وشفت الشباب الخريجين من الجامعات يعني كملوا قرايتهم وقاعدين بخدمه ولو كان ما لقوا خدمة الحكومة كله لكن أنينا عندنا في تشاد ده الناد والقرى وكمل قرايته إلا يرجع له عمل هنا الدولة بس كيف تشيف جن هنا هناك وهنا هنا ده في الخدمة ده انت
1: والله الناس هناك ده ناس فيها عندهم طبيعة كان ما لقيت خدمة كله إفو إتسيدك تقوم تسي خدمتك فيها ناس ويدين قروا عندهم دبلوم وقبلوا جايسو تاكسي قبلوا بسوق لندو فيها ناس عندهم دبلوم وقبلوا جاي خدموا في نتواياج هو الخدمة دي رزق أنا ده بكان ده قريت كي ما لقيت هل اسكي ما نمشي نفتش ليه شغل آخر الانتربريز كان ما في شركات كي ندس نفسي فوق كله كان عندي من أنكل أجي ولا من أخوي بعد عند ليه كوميرس كله ما نمشي نبدا معي كان بشيء شيء كله مصاريف أنا يوم يومين الفونا جنادم صبور لكن انت قاعد مشيت قريت جيت وتقول ما عندي خدمة نقعد نرجع ده الخدمة دي ما بتجي من فوق إلا تلقى ليها سبب كان إن شاء الله بنوفل كل الخدمة دي نجي نعلمها ساكت كله نجي نعلمها من نقعد في البيت ده ها يوم من الأيام ده انت المعلم ده رزق ده بجي من وين ما تعرف وببقى لك سبب حكومة ده وبلاسهم كله كم أنينا 16 مليون ده يشولوا ياتوا يخلوا ياتوا وما عندنا شركات كبار الدمون يشولوا ناس ألف نادو أكون إرتيل ولا أكون أنتربريز آخر موف لكن اسكي انتربريز اخر كي يقدر يشيل الف نادم فيه هذا ما مشكله وعليهم كم ناس قاعدين عندهم دبلوم وما عندهم خدمه اليوم ده الكونسي نقدر ننتلي حكومه انا تشاده حكومه الا تقبل وهي تسي لها شركات الشركات ده تسيم كان يقوم من بريفي كله مهنه حكومه ما عندها لا مصلحه لكن بدخل في بوليتيك انا الامبلوا وعليهم يسهل لهم شغل كثير ناس كان ما عندهم خدمه لو بقولوا الا بايرو وبحجوا في البوليتيك هذا بس عليهم الهجه
0: وفي كثير من الشباب مثل يعني كان قلت مثل انت اخدم خدمة حقك عشان تقدر تقرب نفسك ولا كي يقول لك انا في يدي قروس ما عندي عشان نقدر نخدم كيف انت خدمة هناك بديتها هل بقروس كثير جاوب بديتها ولا كان انت شغل شيء بس لكن بديتها كمان خلاص بقريك ما شاء الله ماشي
1: انا نقول الخدمة دي ما الا انك قروس قبل تقدر تبعدها خدمة والخدمة دي من المعلومات اي خدمة دي دور لها معلومات عندك معلومات تخط المعلومات قدام وتبدأ تسي مع ناس الإرفة في الريلاسيون وناسك تبدأ تسي خمامك ده بواحد بيتيني أنا ده بديت ده ما عندي شيء مشيت ده قول لهم أنتوني شغل عشان أنا ندور نسي تجارة كان ساوك تاني قبل اليوم مثل دين شلت الجيتية مشيت ليل تاير قول لي خيط ليفست ونودي كان باول أن نجيب لك قرصة بمية بميتين هناس ويدين بدور بفوكو أنتربريز وبقوا ملياردير ولا مليونير في يوم واحد دولة بقى اليوم من تقريبا كم سنة بيانتو دي زان أجيب وكلو قايدين داكو في تجور في استاد جن بس دونك الأنتربريز ذاتها هي تدور لها صبر وشركة ولا بفتوك بس وخلاص بقى كبير منك إتي أجيلك دماش وين تسيكي كيف لي قدام ندور شركة جيّة كيف؟ ما قرّز يا بس شركة. إتي الإنسان تبيتك كمبرتمان هناك وكاليتي هنا الإنسان يا بس يا البرسوناليتي. طب برسوناليتي هناك ده الناس كان مشيت كيف بيجيب لهم قدام ده؟ قول لهم أنا ده داكواليم ده بديت شغل وما عندي قرّز نزيد. نادم كان شافك بس خدمة هناك ده رسمي وإند أفينير ده. أنا شيء ما عنده كله بيسألك. كان ما عنده قرّز كله بيساعدك بلزق لناس اللي عندهم.
0: سيد بكر محمد قديم هناك ده مجال شنو يعني أشياء أنت قاعد تسوي تجارة فده شنو هو؟
1: الله يعني ندا بدينا ده قنصو كوستيم فيستو بنطلون شميز قنصو روب أنا أبين خلقان كله اللي خيطه ده أنينا قلنا خيط لكن أنينا ما قلنا خيط خلق واحد وتنين لنتشكموه مثل كثير ناس في سو دائرات.

0: on a donc l'homme la tenue de travail donc l'école a tout l'indom
1: tenue
0: à l'école donc on a donc l'école ou le restaurant ou l'hôtel d'ailleurs de mine à laquelle nous sommes organ ou étinen les boutiques da gai
1: انت في الغربه يعني انت جاي بره من جات وثاني بقيت تسوي تجاره هناك هل في خدمه هناك لقيت صعوبات يعني ديفيكولتي شيء كي
0: الصعوبات ده في خدمه ده ما جاي عندك ناس انا عرفي عندك ناس القريبين ليك ناس سويدين بيجوا بيشيلوا خمام وما بكفوا الصعوبات ده جاي والبدايه كله صعبه لكن انت الانسان عندك فكر وعندك فيزيون شيء كي بيجي بمرقك من دربك ما في ناس جو من نيشالو زياده من قريب 100 الف ناد واحد بيجي بيشيل منك خمام قريب انا 100 الف ما بكفي الايكولات بقربوا 100 قريب مليون مليون تنين بقربوا ما بكفوا تتارد في ناس يشيلوا منك خمام الف 2000 ده كمان حساب ما عنده ما ده كله قروس المشاكل الكبير الا مشاكل هنا الكليانتيل البوبو منك كان ده عندك ما مشاكل ده مشاكل البوقي للخدمه طب انت كان تخدم ده اي شركه تفتحها الفو خمامك يبقى خمام رسم انت بنفسك تقنادم رسم كلامك يبقى واحد وتسير للناس خمام رسمي كلام واحد لله ده خدمه بمشي جدا لكن كان انت علم تسير شغل ما قدر سويته في وقتها وتجري من الناس عم باكر تدخل بيني تمر بيني بتلف لك الخدمه
1: سيد بكر بعد ما انت جيت هنا مثلا زياره جيت في البلد هل عندك نيه كي مثلا فك تجاره هنا في تشاد ولا تقبل في بلد اللي انت هتقعد تخدم فوق
0: انا سجيت هنا في جمعنا كله كلام نجو نفتو الشريك انا وما زميلي وايد وعندنا جران وايد الله يبارك خصدو نجو نفتو الشركة هنا مثل دجينا والشركة فكينا قاعد في شارع 40 من عدم تشيري وكماشي شارع 50 ده انفاس ما لبو مرشي ده البوتيك جاي هنا
1: سيد بكر انا قاعدين في نهاية البرنامج درنيمو هناك شنو لشباب الاخرين كله عشان يقدروا يخدموا زي خدمي هناك ده ويقدروا يقربوا نفوسهم الواكين كمل قريته كله عشان ما يقعد يرجع لي خدمنا حكومة بس
0: دابور لي حكومة ده الانتربرنر جادين القيدين برا ده حكومة انا جاد كما فكر لين مارشال الله يرحمه خطفون الجنس لدوري دروبو وكده فكو انتربريز أنينا مالكين واليوم ده أنينا كان نسو خممنا ولكن بيقرزنا بس لكن كان نسو ده خممنا نسو كله الشعب تشادي يغن نشجو وين كله أنينا قيدين تشادين دونك اليوم ده الفوك اتاشاديا يقوم لي تشادين القيدين برا وعندهم شركات ده يشجيهم ويأكمبانيهم شان يجو يقبولوا في بلدهم ينفستي بس كده واجي انت تشادي وفكيت شركة برا ده تعال في بلدك كله أفتح لكن الفوك الإتا كله يأكمباني أنينا لكن ده أنينا ما لقين ولا أنا ولا الباقين نادم لقي ما في ناس اللي يقولوا من الواجبات كأنت تشادي تجي في بلدك وتنفستير دونك ده هسا أبيل أنا نسيلي أخواني التشادين اللي عندهم شركة برا كله كلنا نقبلوا عشان نجو نطوروا بلدنا عشان من الواجبات وليجن نقول لهم كان تدور تفتح شركة ده الفو عندك فكرة ولا الفكرة تخطها تستعدلها وما قرز يا بسيلانت الفكرة وقت استعدلتها وخطيتها في درب البعد الفو أفار تشجيع وشجاع والانديرانس تقزول نشيد بس كالانتربريز بقى وبقوم وفي الأخير كمان إفو أفار دلوداس تدير كأنتي نعلم تجور بري في أوبرتونيتي وايد ده تجيب سوليسيو واليوم ده يبقى كان آخر ده نظمشو بعيد لكن هني ده لسانة دونك لجن كله خليه رفليشير خمام كتير فيه نسو لكن ما يدي كوراج وفي الأخير ده أي شيء نعلم بني آدم تسيه في الدنيا ده أخيرا هكا ده من إيكول ولا تبني آدم قاعدة ما أخيرا ده إلفو تلقى قرص فيها محل تنين بس أكون ناس ما يسوي شغل وما يدوروا قرص ده إلا كان في الجامعة ولا في الكنيسة سينو ده إن اللي أنا أي شيء ده دورو قرص اللي فرمي يال ده من سخار كي يقوموا ده ما إلا ودوم إيكول ودوم إيكول ودوم إيكول ده للبار سخيرك ده أكمبانيه ومين سخير قول لي خليه يقوم عشان يقوم يفتش قرص دونك قيمة لسخير ده خليه يفتش ليه قرص من قرص الله يخدمه ما قرص اللي يمشي يشيل ساكي دول يسرق دول لا شجيها عشان يخدم ويلقى قرص كمين سخير كله الفود يشجوه لليال عشان يقوموا بأجل هنا الانتروبرناري وحاسا حجينا كمان في بروغرام هنا تشاد ما في الانتروبرنارية في الفورماسيون وده كمان مشاكل
1: سيد بكر محمد بكر شكرا جزيلا على هذا الحديث
0: سامي شكرا لك على إيكيب أنا ونما
1: مستمعينا في كل مكان هكذا استمعتم هذه الحلقة الخاصة التي تابعتم خلالها اللقاء الذي أجريناه مع السيد بكر محمد بكر أحد الشباب الناشطين في مجال ريادة الأعمال في خارج الوطن حول مشواره في مجال العمل الخاص في ختام

تقبلوا تحيات المهندسين في التسجيل مهدي محمد عبد الله وماجم تالي، وفي الإخراج عبد الله توش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعتنا داخل استديوهات الإذاعة تشير إلى تمام السادسة. السادسة نشرة إخبارية مباشرة ومفصلة من تقديمي أنا الزوارة النور الفائق، أهلا بكم. استقبل النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية دافيد أودينغار وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة السيد بيير، وبحث الطرفان خلال المقابلة جملة من القضايا ذات الأولوية الوطنية. أبكر محمد عبد السلام وتفاصيل المقابلة.
1: ضمن تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين تشاد والمؤسسات المالية الدولية، شهد قصر الديمقراطية ظهر اليوم زيارة وفد رفيع المستوى من خبراء بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيد بيير كيرجان. وكان في استقبال الوفد النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار بحضور عدد من رؤساء اللجان البرلمانية والفنية والمسؤولين في البرلمان. تناولت المباحثات بين الجانبين جملة من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية الوطنية، وكذلك بحث آليات تعزيز الشفافية وتفعيل المؤسسات الرقابية ومؤسسات مكافحة الفساد لدعم ثقة الشركاء الدوليين والمستثمرين في تشاد. كما نقشت التحديات التمويلية والتنموية التي تواجه البلاد، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية والدولية الاقتصادية الراهنة. من جانبه أعرب النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية عن ترحيبه ببعثة صندوق النقد الدولي، مؤكدا التزام المؤسسة التشريعية بدعم كافة المبادرات والإصلاحات التشريعية التي تخدم الاستقرار الاقتصادي والتنموي المستدام، مع الحرص على مراعاة البعد الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر حوجة للمساعدة ورفع قدراتها اقتصاديا في الدخل العام. من جانبه أشاد السيد بيير كيرجان بالجهود التي تبذلها السلطات التشادية ودور البرلمان الفعال في إرساء دعائم الشفافية، مشيرا إلى أن الصندوق يستهدف تعزيز الشراكة وتوفير الدعم الفني والاستشاري اللازم لنجاح برامج التحول الاقتصادي. تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات التي أجراها وفد الصندوق النقد الدولي مع مختلف المؤسسات الهامة والقطاعات الوزارية في تشاد لتقييم السياسات المالية والاطلاع على سير العمل التشريعي والتنفيذي.
0: ترأس وزير الاتصالات الاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حليكي شوا محمد أعمال ورشة المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لحوكمة البيانات في جمهورية تشاد. الورشة كانت صباح اليوم بفندق راديسون بولو. نعمات حامد وتفاصيل أكثر.
2: لجعل البيانات ثروة وطنية في خدمة الدولة وتنميتها، والانتقال من إدارة مجزأة للبيانات إلى نظام وطني منظم آمن قابل للتشغيل، جاءت ورشة العمل هذه للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لحوكمة البيانات في تشاد، حيث كان الهدف منها مناقشة وتقييم الوثيقة الاستراتيجية ومدى قابليتها للتنفيذ واستجابتها لأولويات البلاد قبل الاعتماد النهائي. كما ترتكز الاستراتيجية على 7 محاور أساسية تتمثل في الحوكمة المؤسسية، الإطار القانوني، جودة البيانات، البنية التحتية، حماية البيانات الشخصية، الكفاءات واقتصاد البيانات والابتكار. شهدت الورشة عدة خطابات أكدت جميعها على أهمية هذه الخطوة في مسار التحول الرقمي في تشاد. وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي والرقمنة هليكي شوا محمد أكد في خطابه لدى الافتتاح أن هذه الورشة هي ترجمة لإرادة فخامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو لتحديث الدولة وتسريع التحول الرقمي، وقال أن التحدي الحقيقي ليس في كتابة الوثيقة بل في تنفيذها، ودعا كل المشاركين إلى تقييمها بشفافية، هل هي واقعية وهل تستجيب لأولويات البلاد. هذا ومن المنتظر أن تختتم الورشة اليوم بالمصادقة النهائية على الوثيقة وخارطة طريقها التنفيذية الممتدة حتى عام 2030.
0: بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نظمت اللجنة المحلية لدراسة تنفيذ وتقييم المشاريع في تشاد، نظمت دورة تدريبية حول قانون اللجوء في جمهورية تشاد ومرسومه التطبيقي. الدورة كانت صباح اليوم بدار المرأة التشادية بحضور عدد من المدعوين من بينهم الزميل عبد الرؤوف أيوب الذي وافانا بالتالي.
3: دعما لقدرات مساعدي العدالة في مجال قانون اللجوء والإجراءات القضائية، نظمت اللجنة المحلية لدراسة وتنفيذ وتقييم ومواكبة المشاريع في تشاد بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دورة تدريبية تناولت قانون اللجوء في جمهورية تشاد ومرسومه التطبيقي، إلى جانب سبل تقديم المساعدات القانونية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الفئات الضعيفة. وفي كلمة الافتتاحية قال منسق برنامج اللجنة المحلية إيديا توري أن تنظيم هذه الدورة يأتي في سياق التزام تشاد بضمان سلامة اللاجئين وتمكينهم من الوصول إلى العدالة والتمتع بحقوقهم دون تمييز، إضافة إلى حمايتهم من مختلف أشكال العنف والاعتقال التعسفي والمعاملات اللا إنسانية. للإشارة، تستهدف الدورة اللاجئين من جمهورية إفريقيا الوسطى والكاميرون، إضافة إلى المقيمين بالعاصمة نجمينا والمناطق الجنوبية من البلاد.
0: اليوم العالمي للعمل اللائق، معركة الكرامة الإنسانية وحق العمال في حياة آمنة، ويحل اليوم 7 أكتوبر ليكون محطة سنوية تتوقف عند حل حركة العمالية في شتى أنحاء العالم، ليس فقط للاحتفال بل لتجديد النضال والمطالبة بأبسط حقوق الإنسان في بيئة عمل تصان فيها الكرامة. وبهذه المناسبة قدم صباح اليوم رئيس الكونفدرالية الحرة للعمال التشاديين إبراهيم بن سعيد قدم حديثا صحفيا ببورصة العمل، نستمع إلى جزء منه.
4: في تشاد عندنا 500,000 شركات، وشركات ده كثير منهم ده ما قايد ناس بيودون في سين بيس، معناته في كيس بأمان الاجتماع. اليوم الخدامي ده كان خدامي كان ريتريتي، الناس ده كله تعبانين. اليوم في السوق تعرفوا الأكل غالي في السوق، والشغل هين كما في، والدواء ذات غالي، واليوم نادم خدامي عند بيت حق حلالة ما في، واليوم خدام يقدر يبيع دواء ما في. كثير من الخدامين ده ما عندهم كونترا، معناته ما عندهم كونتراكت يوصف كي نادم يحاول يشيف الناس دي كما في. واليوم انت كان غني كله فقري، الغني كان ما مساكين ده وزاد فقر شيء ما عنده. واليوم واحد يمكن غدا عشا فطور ده ما عندنا، كان غدا يمكن ما تعش، وعنده ما يفطر الا يعش، معناته انه دور حكومه تقوم تكلم. الاكل غالي، سي حكومه سوت ميسيون كل بريزيون مشت، لكن ده ما يكفي، لكن الناس كلها مساكين. نحن غني كما في، نحن ما ديان كما في، خلي سوق الاسواق انا قال الريز ده ب 200 ريال يوقفوا مغازين في شكرتي، كل واحد يشتري من دكانه. علم خدامين ده تعبان، علم ده يوم عالمي في العالم كله، علم هذا هاجي كلام انا تعبان دي سنه جاديين كلها ما ناس الاخر نعيد اليوم ده ندور كل واحد يلقى له بيت. قدمين يعني بدران عندنا خدام لهم حسب بتان جاي يجيب لنا كود دي ترافا جديد، الكود دي ترافا جاي جديد ده معناته الناس ما يجي في تشاد، يقعد برا ويخدموا معنا.
0: يتطلب الوضع الصحي الراهن دعما عاجلا وقويا من المجتمع المدني وتنسيقا فاعلا بين الجهات الحكومية والمجتمعية لتفادي تحول الأزمة الراهنة إلى كارثة صحية شاملة في ظل تفشي الحميات بصورة واسعة سيما حمى الضنك. هذا الأمر بات يقلق المواطنين والحكومة، وحول هذا الموضوع قام فريق من الإذاعة الوطنية بجولة لمستشفيي النهضة والصداقة التجادية الصينية، من بينهم الزميل زكريا يحيى زكريا وعد لنا هذا التقرير.
5: اختلط الحابل بالنابل على المرضى وعلى مداويهم أيضا، وأصبح من الصعوبة بمكان أن نفرق بين الملاريا والدنك. العشرات من المرضى بل المئات بصالة الطوارئ بين المستشفى المركزي ومستشفى الصداقة التشادية الصينية، يئنون يتألمون يمسكون برؤوسهم من شدة الوجع، وهو أحد الأعراض بجانب ألم المفاصل والقيء وأعراض أخرى سببتها لهم بعوضة لا تقوى أمام نفخة أو ضربة كف. مسؤول قسم الطوارئ بمستشفى الصداقة التشادية الصينية نجيبي سيرجا أكد لنا عن تسجيل أعداد كبيرة من المرضى، لكنهم حتى الآن محتارون في هذا المرض.
6: الشغل لبيك لنا كثير، ما المرضى لنادو دينك دا ويشابوا ما باليوس يشابوا بس ودا شنو المرضى تانا دا ما عند مرض دا أول خلاص دا مرضى يمشي قدام تاني تانا دا آخر يعني مرض دا بتان يمشي أجل مرض أين أنا قال مرض دا كذا مش المصيبة بيك كثير في هلي دا دونك سيانا دا يشابوا ما باليوس أو سو نادنا يدا بوجراس جلد يبقى هامي وجلد كله يبقى كسان يبوجا سو تكس أول ما نرفض عن دا ونازم مش بالي
5: ويوصي الأطباء بأخذ الحيطة والحذر والوقاية من مرض الدنك بالنوم داخل الناموسيات وشرب الماء الصالح في حالة العدوى والذهاب إلى أقرب مركز صحي في حال الشعور بأعراض مماثلة. هذا وقد أصدر وزير الصحة العامة بيانا في 3 أكتوبر الجاري أكد فيه عن اكتشاف حالات جديدة للدنك بكل من ولاية والداي ووادي فيرا وسيلة. إذن فعلى المواطنين اتباع تعليمات وزارة الصحة، كما أنه آن للوزارة بفعل شيء حيال هذا المرض، لأن التصريحات والبيانات وحدها لا تكفي.
0: وإلى مدينة أم التيمان، وفي إطار دعم القطاع التعليمي وتعزيز فرج التلاميذ في مواصلة دراستهم خاصة أبناء الأسر محدودي الدخل، بادر المجلس الولائي بولاية السلامات إلى توفير مجموعة من المستلزمات المدرسية إلى جانب عدد من الأدوات التعليمية الأخرى. تفاصيل أوفى في الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا مراسلنا بشارة محمد صالح.
7: تأتي هذه المبادرة في سياق الجهود الرامية إلى مساندة القطاع التعليمي وتوفير بيئة دراسية أفضل للتلاميذ، لا سيما الفئات الأكثر احتياجا. وبهذه المناسبة أعرب ممثل مندوب وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة عبد الله يوسف هارون عن شكره لرئيس المجلس الولائي على هذه المبادرة، واصفا إياها بالخطوة الإيجابية التي من شأنها أن تسهم في دعم العملية التعليمية. وأكد في الوقت ذاته أن هذه المعدات المدرسية ستصل إلى مستحقيها بكل شفافية ومصداقية. من جانبه أشاد رئيس جمعية آباء التلاميذ بمحافظة بحر آزم دهب عبد الرحمن بهذه البادرة، مشيرا إلى أنها ستسهم بصورة كبيرة في مساعدة التلاميذ على مواصلة عامهم الدراسي في ظروف أفضل. بدوره أكد رئيس المجلس الولائي سليمان إسحاق أن المجلس سيواصل دعمه للقطاع التعليمي والعمل على تطويره والارتقاء بمستواه في مختلف أنحاء الولاية، وأوضح أن هذه المعدات المدرسية سيتم توزيعها على المحافظات 3 بالولاية، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من التلاميذ ولا سيما أبناء الأسر محدودة الدخل. وفي ختام المناسبة سلم رئيس المجلس الولائي المعدات المدرسية رسميا إلى مندوب وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة بالولاية تمهيدا لتوزيعها على التلاميذ المستفيدين. أم التيمان، بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
0: وفي مدينة مساكوري نظم مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل المرحلة الثانية، نظم دورة تدريبية للمراقبين الماليين من 17 ولاية، وذلك بهدف تقوية قدراتهم في إعداد التقارير السنوية وضمان دقة البيانات المالية. ترأس افتتاح أعمال الدورة الأمين العام لمحافظة الدقنة مراسلنا يوسف موسى محمد والتفاصيل من مدينة مسكوري.
8: افتتحت الدورة بكلمة ترحيبية ألقاها عمدة بلدية مسكوري كرب محمد كوسو الذي رحب فيها بالمشاركين. ممثل منسق الوطني لمشروع سويت بليس محمد صالح أتيم أشاد بأهمية هذه الدورة، مؤكدا أن المشاركين الذين يتلقون التدريب سيؤدون دورا محوريا في إعداد التقارير المالية لمختلف المنظمات المنفذة لمشاريع سويت في الولايات 17. من جانب به أوضح الأمين العام لمحافظة الدقن أرماجي جوكومبي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل لما له من دور في تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا، وأكد أن إعداد التقارير المالية الدقيقة والشفافة يمثل ركيزة أساسية لنجاح المشاريع التنموية وضمان استمرار الدعم والتمويل. ويذكر أن الورشة التدريبية تستمر لمدة 7 أيام يشارك فيها 51 مشاركا يمثلون 17 ولاية. من مدينة مسكوري، يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
0: مستمعونا الأعزاء، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام السادسة والدقيقة الرابعة بعد العشر. هكذا انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. نشرتنا الثانية تأتيكم عند الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، رفقة الزميل عمر حسن دهب. نشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، وقدمتها لكم الزوار النور الفائق بمشاركة الفني دوبسادي كركنا في ظيل في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة، وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نوافذ. مع بداية العام الدراسي يبدأ أولياء أمور التلاميذ رحلة جديدة في تجديد أبنائهم في المدارس، والرحلة دي تكون معها الفرح والأمل، لكن قد تكون أيضا مصدر لقلق بعض من الأسر بسبب ارتفاع المصاريف. هجاوة.
3: نعم الزميل رحمة، الناس ما سوى في الرزق ولا في عدد هن الأيال، تلقى أب واحد عند سقير واحد وبس، وأبو آخر تلقى عند اثنين وثلاثة، واحد آخر عند خمسة وفوق، وآخر تلقى عند عشر صغير، والسالير حقا تلقى محدود منا بكفل الإيجار حن البيت وبصرف الأسر منا. بعد ذاك بجي التسجيل حن الدراسة، فكيف نقدره نخففه من التعب والتقيل العايشين بي الأبهات من المسؤولية؟ وعشان نناقش الموضوع ده معانا في داخل الاستديو الزميل رشاد حسن طه. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بكم. طيب زميلة رشاد حسن طه، سؤالنا الأول بقول شنو أبرز الصعوبات الممكن أن تواجه الأسرة اللي عندها أيال كثيرة خاصة مع بداية العام الدراسي؟
4: شكرا للزميلين عبد الرحمن وحج حواء. الصعوبات كثيرة عبد الرحمن نسبة للظروف اللي بعيشها الإنسان المواطن الجادي، خاصة في الدخل اليومي، إضافة إلى ذلك السالير الواحدين بشلو، وفي الوقت ده بجي عندنا تقريبا أكثر من سنوات جايدين نعيشوا التسجيل عن العام الدراسي، بجي مع بداية أو نهاية فصل الخريف، وأيضا فيه مشاكل اجتماعية، خاصة الناس بجوا في فصل الخريف ظروف، وكذلك أيضا ظروف أخرى بتلوح على الأفق، خاصة الصعوبات أن الغلاهن المعيشة بتترتب، فشهر عشرة بكون أصعب الشهور، إما تسجل إيالك وإما تأكل. كان سجلت الإيال مشكلة في البيت، وكان قلت تأكل الإيال ما يجرو،
2: يعني تشيل واحد بس،
4: شيل واحد من الاثنين، لكن واجب عليك تقسم الأشياء دي على اثنين. لكن هناك صعوبات مادية، رسوم عالية، فصل هنا خريف، عدم دخل اليومي، كذلك الدخل البسيط في بعض العمل، أضف إلى ذلك الحياة اجتماعية الناس قاعدين بيعيشوها ظروف ما كويسة، فلذلك يعني دائما دي من أهم الصعوبات القاعدين بواجهوها.
3: طيب الزميل رشاد حسن طه، هل قاعدين تشوفوا المدارس بتخفت وبتراعي ظروف عن عدد الإيال الجماعة عند تحديد الرسوم، بدلا من يكفوا الرسوم كاملة لأي طفل؟
4: يحليل زمان حجي حواح، يحليل زمان كانت المدارس يعني مدارس بمعنى الكلمة، كان الناس ناس بمعنى الكلمة، لكن اليوم الناس بيقوا يعني إيال أو عباتنا قروش، أنا نسميهم كده عباتنا قروش. لماذا؟ يعني المدارس ما عندها رحمة رحمن، المدارس ما عندها رحمة. لماذا؟ لأن الخطة اللي وضعتها الدولة التسجيل يكون مجاني، المجاني ده خطه ما بين 200 إلى 300 ريال في المدارس،
2: يعني
4: أو 400 نسبة للمدرسين ده اللي يلقوا طباشير، أحيانا يشولوا مدرسين واحدين في مواد علمية أو مواد كده يقدروا يساعدوا فوقها، لكن الكلام ده في الورق. تمشي المدارس يعني تلقى مدرسة حكومية لهم تسجيل بألف ومئتين، 3000 4000، يعني دي مشكلة حقيقية
2: يا سبحان الله
4: قاعدين بيعيشوها. هنا في دور هنا أولياء أمور التلاميذ، المؤسسات خاصة الجمعيات اللي أنا أولياء أمور التلاميذ عندها دور، لكن ما قاعد بتقوم بيه، فضل الشعارات أبي فضل الشعارات في بداية العام الدراسي عن إحنا وعن إحنا، لكن وين الناس اللي بيراقبوا التطبيق هنا المرسوم الخطط على الحكومة عشان القروش دي يكون بسيطة الناس كلهم يقدروا يسجلوا؟ رحمن هجهوة، زمان إيالك كان ثلاثة بيخلوا لك واحد بيكفل الاثنين، كان إيالك أيتام يرفوا الناس دول إيال ده أيتام بيسجلوا الكل، وبقولوا في منظمات أحيانا بتشيل الكفالة بتكفل المدرسة. اليوم يتيم كما كفى يفوت الشارع، يالك ثلاثة أربعة ما بخصهم، تقصيد ما في، دي ذاتها بقت مشكلة. يعني نادم بجي بأربع سخير بقول لك تكفي 3000 في الواحد، 4 × 3 = 12 12000، انت كان كفيتها، ده دي مشكلة
2: صراحة مشكلة.
4: فلذلك أنا من هنا ده منقول أهم الأشياء ده أولياء أمور التلاميذ ده يكونوا هناك، الأبي دي تكون هناك وتشيف يطبق الأربومية ريال عشان الإيال يسجلون في المدارس العامة. إضافة إلى ذلك المدارس الخاصة هي دي كمان بقت تجارة، مدرسة بعشرة بخمستاشر بعشرين بأربعين وبتان بيدم ما بيراعوا ظروف الناس. الناس ما بيراعوا ظروف الناس ده مالا بقول لك أنت سجل سجل كمان سجل خلي البكال للزول اللي عنده قدر يجي سجل. إذا أنت كمان عندك قرص ما تقدر تقري عيالك فدي مشكلة قاعدين نعيشها.
5: إضافة إلى ذلك بقول لك شنو تكفي جوان تكفي جوان
4: تكفي ما هو كان يقول لك كان سجل هو ده المشكلة تسجل بعشرين ألف ثلاثة إيال ويقول لك شهر أنا جوان مثل ما قلت شهر ستة تكفي مالا لأن السبب ده شهر ستة وما قاعدين بقروا هسا المدرسة التقيف نهاية شهر خمسة وشهر ستة ما بقروا فده كله إسكروكري. أنا نوريب المفتوحة دي سرقة الدين مفتوحة. فلذلك يعني نتمنى شهر ستة سياسة أنا ما البدوية تكفي شهر ستة ده خليه خلوه. الحكومة وضعت خطة فصول الممتهنة بتبدأ من يوم شهر تسعة يوم واحد بيكملوا شهر خمسة الامتحانات شهر ستة يوم ثلاثة ويوم ثمانية ده امتحانات أنا البكالوريا. إذا أنت قولوا أنا شهر ستة بتشيل ده بتشيل
5: مشكلة. وعشان كده الأستاذ أو أخونا رشاد شيف العام الدراسي هسا ياهو بدأ يعني واحد عشرة دخول العام الدراسي أبو واحد حتى الآن مسكين ما يقدر يسجل إلى يالا التيني قاب برجة الساق قاب برجة النعال قاب برجة يعني خليها لله.
4: أنت عشان تقري إيالك هسا فضلنا في البلد ده تنتحر بالمفتوح يعني نسميها تنتحر. تنتحر كيف؟ لأن يعني تشيل دين مجبورين يمشوا يشيلوا كريدي سكولار ده يشيلوا 100 إلى 50 إلى 80 100 ألف 120 عشان يسجل إيالة ده رسمي. لأن الفونسنير شنو يا جماعة الفونسنير اللي بيشيل 60 ألف ده هو 60 ألف ده محسوبة لك في 30 يوم 30 يوم ده صحة فوقه أكلك فوقه إيجار أنا بيتك فوقه أمورك دي كلها فوقه والتسجيل أنا الإيالة كلها فوقه. فلذلك يعني كانوا وديتهم إيالك في المدرسة الحكومية عندك مشكلة قلة هنا رسوب في المدرسة الحكومية عدم وجود مدرسين مؤهلين سيطرة هنا المدراء اللي بيعينوه مدير واحد بيعينوه بقعد خمسة عشر ستة سنة خلاص هو بيسيطر في المدرسة عدم وجود برنامج ثابت في الفصول وأيضا ترحيل المعلمين كذلك بلعب دور في ذلك. معلم قاعد يعني بدرس هنا مادة فل بقعد كيف بشوفكي الديليغاسيون الإسبكتير الشنو ده عندهم مدارس الخاصة قاعدة بتجيب تبيع المدرسين. دي الأسرار الناس ما بعرفوها في الوقت الحالي. ومن هنا أنا نشيد بالدورة القمة بي الوزير هنا التربية الوطنية وترقية المواطنة في وقفين هنا المدارس الخاصة عشان يشيلوا المدرسين. عبد الرحمن سابق كيف في السابق أنت عندك مدرسة خاصة ده في شهر تسعة ده بتجيب لك عدد ندور مدرس أنا فيزياء كيمياء أنا رياضيات أنا فلسفة أنا تجوين في الإسبكسيون. كان جيت في الإسبكسيون ده في أي مدرس تكفي ما بين 20 إلى 40 ألف عشان يأفكتي لك وتجيب شغل شيء القرز دم جون بمشي للإسبكتر. فكذلك المدرسين اللي هسه قاعد تشوفهم بقول لك المدرسة الفلانية فوردة شالوا المدرسين اللي حالتهم الحكومة يمشوا يدرسوا في المدارس الخاصة. أنا لاحظاني مرة في مدرس واحد أنا الرياضيات قاعدين بلفوا بنقولوا من الديليغاسيون لمدرسة كده شيء كمان شو بنقولوا المدرسة هناك مالا أنت سيد المدرسة تكفي هنا شغل شيء وده كله يجي يكفي فبنقولوا بين هنا إلى هناك. فدي مشكلة هسه قاعد تلعب. فلذلك يعني المدارس هسه الناس اللي كملوا إيكول نورمال كملوا الناس دول ما قاعدين شمر في الواجب المدارس الخاصة دي تشيل الناس دول اللي يقروا لها تكفيهم قروش رسمية ما بين 30 إلى 40 ألف فده هسه بيجا ما فيه
6: حتى ينتو فرص للشباب.
4: كذلك المدارس الحكومية عبد الرحمن عندها شنو يعني المدرسين اللي يبدعوا دول اللي يودون في المدارس الخاصة. إذا صغيرة قال بقري في المدرسة العامة ده مستوايا يقع مالا لأن ما في مدرسين يقروا أديب. أمشي في المدرسة الخاصة رسوم عالية بالمقابل تلقى شنو عدم معاملة تجي ما عندك قرص أمرك فوت عدم الوجود عن ما يسمى بالكوادر وجودهم الكوادر المؤهلة دي الحكومة جاهزة ويمشي يقروا هناك خاصة. الضبط الحياة التعليمية في المدارس الخاصة وهناك فوضى. كذلك عدم الدراسة النظامية والقوية في المدارس الحكومية وموجودة هنا فلذلك تجد الظروف بتحيط بأولياء الأمور فلذلك ما بقدروا بودون في المدارس الحكومية وبودون في المدارس الخاصة. وبالمقابل كان في السابق المدارس الحكومية أقوى من المدارس الخاصة
5: لكن على هذا الأساس بعض الأحيان تمشي تلقى لك في مدرسة خاصة 30 طالب تمشي تلقى في مدرسة حكومية 120 طالب أو 100 طالب أو 100 تلميذ. سبحان الله تلقى المدرس قاعد هنا يعني عشان يقول هاي قم أمشي أجري في الصبورة ما بسمع زاد. فده صحيح يعني المدرسة الخاصة تتفوق على المدرسة الحكومية يعني
4: ولكن ما بعملها بتفوق عليها بسرقة ما جهزته الحكومة للمدارس الحكومية فللمدارس الخاصة. فلذلك من هنا عن هنا نطلب من المسؤولين في التعليم خاصة الإسبكتور والديليغاسيون ده يخافوا الله الناس اللي هنالها حكومة يودون في الحكومة المدارس الحكومية تلقى بكانها والمدارس الخاصة كلها الهسا قاعدين ببكوا شمر شمر ده كان ليقوا الخنيان ما مخدموه
6: مخدموه.
4: كويس. هل
5: طيب طمع. رشاد شنو رأيك أن تمنح المدرسة مثلا تخفيضات أو إعفاء للأبناء زي ما قلت اليتيم النادوم المسكين النادوم اللي عنده 4-5 إيال وجاي يجري في مدرسة خاصة يعني في إحدى المدارس يعني.
4: الشيء ده بترتب على الوزارة تقوم بمراقبة مراقبة صارمة المراقبة الصارمة دي في كل المدارس بدون أي استثناء وذلك يعني تطبيق ما يسمى بالمرسوم الرئاسي الحكومي الذي جاء من أجل تخفيض أو المدرسة تكون مجان إذن الخاصة تجارية كان أنت مشدة تكفي هناك أنت ورقبتك لكن كان قول لنا المدرسة الحكومية ده أن إحنا ومنلقوا مشاكل ونطلب من أولياء أمور التلاميذ أيضا خلي ما يتعبوا حالهم المدارس الحكومية إن شاء الله من العام ده لقدام ده بتكون مدارس قوية نسبة لأن الوزير شال قرار إنه المدرس أنا الحكومة ده ما يمشي مدرسة خاصة
5: ما شاء الله تبارك الله عشان كده يفطو الفرصة زادة
4: أكيد
3: شكرا الزميل رشاد حسن طه على هذه التوضيحات القيمة طيب هل ممكن نعتمد حلول آخرة مثل التقسيط زي ما قلت قبل شوية أو ننطو الأسرة فترة زمنية عشان تكفي باقي الرسوم عن الإيال حتى لا ينحرم أي طفل من الدراسة بسبب الظروف المالية
4: نعم هجحوة يعني التعليم الحسن أنت قد تشفي ده المدارس عندها خطط وبرسموها في الواجب وده في كل مدرسة ترسم خطط الخطط البخطوة دي عشان الواحد البجدة تكفي لإيالك الأربعة الخمسة جبتهم ده تكفي للإثنين والإثنين بيسجلهم لك بيقول لك كل ما شهر ده تدفع للآخرين وبالطريقة دي نقدر نعلم أولادنا وبالطريقة دي بنقدر نكون مجتمع عنده أفكار بقدر بيساعد في تربية هنا الأولاد الأولاد لسه قاعدين مشوا مدارس بتكبرهم ده إيالك عم باكر منهم واحد ده ببقى منستر ببقى مسؤول ببقى شنو أبوك يوم المدرسة الفلانية دي طرداني إذن دي مشكلة
5: رنكين
4: فهلا دي مشكلة فلذلك يعني أنا نتمنى المدارس حتى الخاصة خلي تضع خطة وتشوف خاصة الأيتام يا جماعة الأيتام ده عندنا لهم ياتو الكفالة اليتيم دي وشوف الناس اللي لسه عندهم مدارس خاصة ده أكثرهم 60% ده مسلمين وما بيعاملوك وبيعاملوك الطرف الثاني الطرف الثاني ده بقدر بيعاملك أكثر منه فلذلك يعني فعلا نتمنى فعلا. المعاملة تكون موجودة
5: طيب شنو الدور هنا المدارس والمجتمع في مساعدة الأسر محدودة الدخل يعني واحد تلقى مسكين يعني إنها كلها ما متساويين زي ما قبل هجي هو قالت هذا كذا وهذا كذا وهذا رزق من الله سبحانه وتعالى يعني
4: شوف عبد الرحمن البلدان الآخرة وعد المجتمع في المساعدة في الدعم في المشاركة أن إحنا مجتمعنا يوعي الناس في الأنانية وفي الاستكبار
5: نسأل الله السلام
4: شوف الدول الآخرة في الوقت الحالي ده في ناس متبرعين بيسجلوا إيالهم إيال الناس اللي قاعدين في الشارع متبرعين بجي في المدارس بقول لك أن إحنا اليوم ده نسجلوا عندنا عدد كبير بدور بفلان بدور بيسجلها وين التجار وين رجال الأعمال قروشهم ده بمشي وين
5: صراحة
4: فلذلك
3: وين
4: أنا الزكاة دي ما بتمشي لصاحبها الله قال دي خلينا جوا لكن في ناس أيادي بيضاء رجال من الله عليهم ألوم جاد عندنا التجار ما شاء الله عليهم
5: موجودين
4: فلذلك يعني أنا نتمنى عشان نقدر نساعد الناس الضعفاء دول أصحاب المال كبار الموظفين خليهم يمشوا في أي مدرسة واحد يفتح يشيف يقول نسجل فيها فأنا من هنا نشيد بالواعد بيتي محمد صالح أنا السن كمان عنده سما كل ما سنة عندهم عيال بيسجلهم وعندهم عيال بودون في بنتهم برس بمشوا بودون في مكان آخر في مدارس في مؤسسات في جامعات يجروا ويجوا فدي خطة انتهجها بجمعيتها وبمنظمتها اللي بيسمى تشاد دابور وماشي في الطريق ده فنتمنى مثل ده كان لقينا 20-30-40-100 ألف نادم ده المساكين والمحتاجين دول ينحلوا من المشكلة
5: دي بس الكفالة ذات
4: الكفالة
5: يعني إحنا صراحة في تشاد عندنا ناس طيبين الناس يعني خيرين قاعدين كثيرين بس كيف الناس توعي الناس انه كونه وليتنا الفقير او وليت النادم الماء عنده النادم تقدر تقدم لي العون والمساعده ودي صدقه جاريه
4: ان شاء الله
5: دي صدقه جاريه يعني
4: باذن الله
3: شكرا الزميل رشاد حسن طه صراحه الحديث معك شيق
4: هجاوب قبل ما تختمي انا عندي كلام واحد لابد نقوله
3: اوكي تمام
4: انا الكلام اللي داير نقوله ده نقدر نقول من الجمعيات اولياء امور التلاميذ خليه ينزلوا الميدان في اي مؤسسه هم ما دام عندهم هسه شيء بقى في كل الدوائر ده خليه يكونوا هم قاعدين عشان يطبقوا لنا المفهوم ده اضافه الى ذلك العمل ده يكون أي واحد خليه يتقي الله

0: ارتاح المواطن وارتاح المواطنين وعاشوا في سلام. والسلام عليكم.
1: تحية لك.
2: جزاك الله خير أخي. بارك الله فيك.
1: الزميل رشاد حسن طاحة، الحديث معك شيق صراحة. إذا شنو رسالتك الممكن تقدمها للمدارس من جهة وأبهات الإيال من جهة أخرى ولكافة المجتمع من أجل جعل التعليم أكثر رحمة ومراعاة لظروفنا الأسر؟
0: أنا رسالتي يعني هي رسالة، أنا أول مواطن عادي يطلب من كل المواطنين الجادين خليه يكونوا ناس عندهم رحمة وناس عندهم يعني وطنية من أجل مساعدة كل مواطن جادي وخاصة الأطفال لأنهم مستقبل هذه الدولة. وإضافة إلى ذلك المدرسين، أصحاب المدارس، المجتمعات، الوزارة عن الشؤون الاجتماعية، كل الوزارات المكلفة خليه يراعوا الظروف ويخطوا ناس مناديب في كل المؤسسات وكل الدوائر عشان يشوفوا ظروف عن الناس اللي بيجي بيسجلوا يقفلوهم والعيال ده يقروا، لأن بدون التعليم والله البلد ما بتمشي. بدون التعليم المجتمع يعيش في أزمة ونحن لا نريد أزمات كفالأزمات الماضية. نتمنى أن نجد تعليم نظيف صافي وكل واحد مننا يلقى حقه، وحتى المدرسين القاعدين مرقوا من المؤسسات التدريب عن المعلمين يلقوا مكانتهم إذا طبق كل شيء. فالدولة تريد الخير لمواطنيها، والمواطن يريد الخير لأهله، والأهل يريد الخير لأبنائهم، والأبناء أبنائنا، والدولة دولتنا، والخير فيها يهم الجميع
2: بإذن الله سبحانه وتعالى. بهذا السؤال الأخير الذي تناولت فيه الحلقة موضوع أعباء التسجيل المدرسي خاصة على الأسرة كثيرة الأبناء ومحدودة الدخل، وناقشنا فيها إمكانية تخفيف هذه الأعباء من خلال التخفيضات وإعفاء أهل الأبناء والتقسيط والتعاون بين المدرسة والأسرة والمجتمع.
1: نعم الزميل عبد الرحمن آدم رحمة، التعليم حق ومستقبل لأي صغير بكم ومساعدة هنت الأسر اليوم مساعدة جيل كامل في بنيهن المستقبل الجاي.
2: كانت هذه الحلقة من إعداد وتقديم عبد الرحمن آدم رحمة وحجي حواء حبيب عمر، وفي تسجيلها المهندس يوسف عبد الرحمن محمد،
1: وفي الإخراج عبد الله توش. وشكرا لحسن استماعكم لنا وللإذاعة الوطنية التشادية،
2: وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامج نوافذ، تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج نوافذ،
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: مستمعينا وسمعت الكرام في كل مكان، بعد ما سمينا مختلف الأغاني والصحوة نرجع للاستديو عشان نبدأ لكم بلغتنا اليوم مع الشيء. الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسماءهم ديل، خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة هند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم. البكانات دي فوق مشاكل. هم السيد حسن هارون عند ترم في كارتيه مشاقة سكسيون 2 إلو 40 لو 5 و 6، محمد عمر آدم عند بكان في كارتيه الدينيو سكسيون 3 إلو 117 لو 17 و 18، السيد إبراهيم عبد الله محمد عند بكان في كارتيه مشاقة سكسيون 3 إلو 125 لو 15 و 17، وأخيرا ناسين عندهم ترم في كارتيه دبازين سكسيون 2 إلو 52. هم السادة محمد علي قائد في لو 13، وبردين إساق محمد قائد في لو 14. كل الجماعة ديل كما مشوا في الإدارة انت الكدسر، معناتها دا البلاغ دا ككونفوكاسيون. الشيف دي كارين نمرو تراندو أنا كارتيه أطرون أبكر آدم بخبر بكونه اللي يقول له واحد وليد والدولي في بكانه الولد عثمان آدم، والولد ده قاعد في بكانه الشيف دكاري من قبل شهر وخمس يوم 30 و5 يوم الولد قاعد بكان الشيف دكاري، الولد عنده 12 سنة، أبو عثمان آدم وأم الولد عثمان سادي، الولد من سكان مدينة دربالي وقاعد في كارتيه زراف. الشيف دكاري بكر آدم بطلب من الأسرة أن الولد ده خلي بجو بيشيلوا ولادهم أو بنادوا في نمران التليفون 60 و3 0 4 0 2 50 و8 63 04 02 58. نكرر الشيف ده كاري نمرو تراندو أنا كارتيا طرونا بكر آدم يقو دولي واحد ولد الولد اسمه عثمان آدم وقاي في بكانا من قبل شهر وخمسة يوم، الولد عنده 12 سنة، أبو اسمه آدم، أما الولد اسمه سادي، والولد من سكاننا مدينة دربالي وقاعد في كارتيه زراف. فشيب دكاري بطل من أسرة الولد خلي بجي بشيلوا ولادهم وبنادوا في نمران التليفون 60 و3 0 4 0 2 50 و8 63 04 02 58. أهل الولد إن شاء الله يجي يشيلوا ولادهم. دائما البلاغات ودار بلاما حسن جيمي عمر في باردي ده في كانتون الفاس بقول لقوا واحدة بنية وودوها في بكانة، البنية اللي سمها هو حسين عمرها 25 سنة جاي من مرجان دفك وده من قبل شهر كامل، لكن البنت الشيء كي أقلها ما أديل أما أسمها عرفة، فبطلب من أسرة البنية دي خلي بنادو للبلامة حسن جيمي عمر أنا هلي تبردي بنادو في نمران التليفون 90 و9 10 و5 60 20 و2 تيجو 90 و2 40 0 4 90 و9 تيجو 2 كلها 99 15 60 22 92 40 04 99. الأهل أن البنية اللي قاعدين في مرجان دفك أمشوا شيلوا بنيتكم والله يلوم لأهلها إن شاء الله بالعافية والسلام. ده بلاخ أنا فتو مسجد بلا محمد قضي بلا محمد أحمد خالة بلا محمد أحمد خالة بركة أحمد هارون محمد الإمام هارون قضي الإمام إدريسة آدم قضي الإمام أبكر قضي الهاج هارون بأوة بلاما هارون آدم بلاما جد كولو بلاما مختار رجيمي بلاما جد بشارة بلاما لاجة بكر بلاما جد الشيخ آدم السوبريفي خديجة روزي اللوان محمد أحمد آدم الجد الكوميسير محمد الجد بلاما عبد الرحمن هنمردو بلاما محمد سيد بلاما محمد حسيني بلاما محمد جيمي بلاما محمد أبكر بلاما دنقو الزناء بلاما كواس هنالبيض الإمام جبرين آدم في مشاقة بلاما الشيخ خالة بلاما الليبي جيمي بلاما أبكر عبد الرحمن بلاما عمر آدم بلاما عمر محمد بلاما محمد بيو الاثنين في الجرماء Alhaja Hisseini Fikilmi, Bla Muhammad Haruna, Blama Jibrina Sheikh, Bla Muhammad Adif, Blama Haruna Ajit, Blama Anur Brahim, Blama Eli Umar, Bla Muhammad Kulta, Blama Haj Usman Mumin, Algoni Abdullahi Filasada, والشيخ أحمد حسين إيسا الألوي. اليوم الفرحة ببلغ لكل العلماء القونة أئمة المساجد الأهل البعيدين والقريبين والهلال المجاورات والبعيدات وناس الإرفي بكونهم بفتهوا مسجد هنا الجمعة. والمناسبة تبقى أم بكرة يوم الجمعة في هلة قرن الكتشو هلة بلاما محمد الضي والدعوة عامة. في الأخير لقينا وقت نكرر بعض الأخبار. بلاخنا وفا بلا ما آدم إبراهيم ما آدم أبكر إبراهيم إيسا إبراهيم عبدالعزيز علي أخي حامد الشيخ أخي أبقاسي بلا ما أبكوشة محمد آدم كشلة سيد جيمي كك جاكوة الحاج حسيني التقيل حسنة سيد نجوان غريغر الحاج حامد بلا ما النور التربيل بلا ما بركة الشيخ بلا ما عبدالقادر أمبدي بلا ما أمر رمضان الحاج هارون عبد القادر بلاما خي آدم هارون محمد الشيخ خالة علي إيسا حسن يونس ومحمد وتربيل محمد لوم الحزن ببلغ لكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أخوتهم عرفة إبراهيم ماتت أمس الثلاثاء وسرغة تبقى مباكر الخميس في جقيمة الشيخ أخي أبقاسي. نكرر علي آدم إبراهيم ما آدم أبكر إبراهيم إيسا إبراهيم عبدالعزيز علي أخي حامد الشيخ أخي أبقاسي بلاما بكوشة محمد آدم كشلة سيد تجيمي كك جاكوة الحاجة حسيني التقيل حسنة سيد نجوان غريغر الحاجة حامد بلاما النور تربيل بلاما بركة الشيخ بلاما عبدالقادر أمبدي بلاما إمر رمضان الحاجة هارون عبدالقادر بلاما أخي آدم هارون محمد الشيخ خالة علي إيسا حسن يونس وتربيل محمد لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل الهلال المجاورات والناس الإرفي بوفاتنا أخوتهم عرفة إبراهيم ماتت أمس الطلات وسرى طبقا باكر الخميس في جقيمه الشيخ أخي أبقاسي الهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. لغنا الشكر حجة خديجة محمد في الجرمايا تشكر كل الأهل الأخوان والرفقان الوقوف معها والساعدها ماديا ومعنويا وفكريا وقت العروسة ولتا موسى رخيص البقى في الأسبوع الفات في مدينة الجرماية وتقول الأهل الله يأجرهم. حجة خديجة محمد قاري في الجرماية تشكر كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل لا المجاورات الوقوف معها وساعدها ماديا ومعنويا وفكريا وقت العروسة ولتا موسى رخيص البقى في الأسبوع الفات في مدينة الجرماية. السياسة بعد 10 دقيقة أيلة اللوان مهدي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين بوفاتنا بتم أدم اللوان صغير ماتت أمس الثلاثاء والسرقة تبقى مباكر الخميس في كارتيه رضينا. أيلة اللوان مهدي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاتنا بنيتم أدم اللوان صغير ماتت أمس الثلاثاء والسرقة تبقى مباكر الخميس في كارتيه رضينا الأهل الله يصبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:12 دقيقة هنا في سيدو ترو أنا غاديو تشاتا نمشي لي مكان التلفان مع المهندس الكبير دوب سادي كركنا فيدل.
1: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة، كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة عند الدواء وننظف بيوتنا وحتى الفداين تاع البيوت. اقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرطوا صناديقكم تبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل تلف الدواء نسناجيكم كل ليلة تحت السنجة معناتها أعلى محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.
2: عفري جيمي استعدوا بعد سباق القيول على سوبر سينج ويكتشفوا جالو بريز. بتن زيارة السباق ممكن تلعبوها مع ديكي على 60 فرانكات على السفا. ألعبكم على بيميا المفضلة دائما في موعدنا السباق الجديد. لعب فردي، زوجي، ثلاثي، خماسي من 2 إلى 4. لكن انتظروا في شيء أفضل مع عفري جي. أرباحكم تلقوها بعد دقائق بس من ميعاد السباق. بعد كل سباق استلموا أرباحكم مباشرة أو أرجع واستثمروها في الأحداث الجاية. أفريجي سباقات أكثر، خيارات أكثر، وإثارة أكثر.

0: مستمعينا سمعت راديو تشاد في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أم شالوبة أم حجر أم جرس نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية أنا اليوم عشية يوم الأربعاء بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني سان رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله عليكم. نشرة الأخبار اللامسائية من اليوم يوم الأربعاء يوم 17/10/2026. النشرة نبدأ لكم بالعنوان: الوزير هنا الاتصالات الاقتصاد الرقمي هليكي شوا محمد كان فتح رسميا علوم الله صباح في راديو سومبلو. الأعمال هنا التدريب الورشين تلا تدريب تخص البيانات الرقمية المستقلة والاستراتيجية لسنة 2030. اللجنة المحلية هي الدراسة التنفيذ التقييم والمساعدة بالتعاون مع المفتشة العليا هي الأمم المتحدة للرفيجية الحسار كان نظمت دورة هي تدريب تخص القوانين هنا اللجوء في جمهورية تشاد. اليوم يوم 7 أكتوبر دي يوم العالمي هنا الخدمة السمحة. بالمناسبة دي الأمين العام هنا السيلتيتي الكونفدرالية الحرة هنا عمال هنا تشاد إبراهيم بن سعيد كان سوى بيان وتسمع البيان ده في النشرة إن شاء الله وتسمع أخبار أخرى. الحكومة هنت تشاد كان قررت عشان تسوي بيانات رقمية فعالة مستقلة واستراتيجية لسنة 2030 عشان دا التكوين هنا الاستراتيجية الوطنية هنت الحكومة هنا البيانات هنا تشاد. المكاتب دي كان درسوها اليوم الصباح عشان يصادقوا فوقها الوزير هنا الاتصالات الاقتصاد الرقمي هليكي شوا محمد وكان رأس البداية هنت الأعمال البيجات في أوتيل راديو سومبلو. وكت ما شال الكلام بالمناسبة الوزير حجة بكون المكاتب دي تتركز في ثلاث في سبع عوامد مستقلة اللي هي الحوكمة هنت المؤسسات الكادر القضائي وهنا القانون الإدارة النوعية و النوعية ولا خدمة البينية هنت البيانات البنية التحتية الحصول والأمني الحماية هنت البيانات الشخصية والقدرات والثقافة هنت البيانات بما يخص الاقتصاد هنا البيانات والتجديد. دورة هنت تدريب تخص القدرات في القوانين هنت اللجوء في تشاد والمراسم هنت التطبيق والكيفيات القضائية من صالح هنا العمال هنا العدالة بقتلهم الله الصباح في المتحف في البيت الوطني هنا المرعى وكان قامت بتنظيمها اللجنة المحلية هنت الدراسة التنفيذ التقييم والمساعدة بالمساعدة هنا المشاريع بالتعاون مع المفتشية العليا هنت الأمم المتحدة للرفيجي الحسير التدريب ده بقوي وبأمق المعلومات هنت العمال هنا العدالة عشان يقوموا يواجهوا المشاكل الممكن الرفيجي يقعوا فوقا أو الناس اللي طلبوا اللجوء في تشاد. اليوم العالمي هنا الخدمة السمحة يحتفل بها اليوم يوم 7 أكتوبر وخطوه تحت عنوان العمال والعاملات قدام الحياة القالية. الخبر ده كان أعلنها اليوم الصباح الأمين العام هنا الكونفدرالية الحرة هنا عمال هنا تشاد سيلتيتي السيد إبراهيم بن سعيد. بالمناسبة دي كان حجها بما يخص المشاكل القاعدين بواجهوا العمال في حياتهم اليومية والله ظروف هنت الخدمة في تشاد. خلينا نسمعه لجزء من كلامه لإبراهيم بن سعيد.
2: المال
1: نعتذر سمتنا إبراهيم بن سعيد، نرجع لإبراهيم بن سعيد نسمو ده الأمين العام هنا السلتتي حج لنا بمناسبة هنا اليوم العالمي للخدمة السمحة اللي بيحتفلوا بها كل ما يوم 7 أكتوبر. مسموع لإبراهيم بن سعيد.
2: في تشاد عندنا 500,000 شركات، وشركات ده كتير منهم ده ما غير ناس بيودون في سين بيس معناته في كده أمان استماع. اليوم الخدامي ده كان خدامي كان ريتريتي، الناس ده كله تعبانين. اليوم في السوق تعرفوا الأكل غالي في السوق، والشغل هين كمان فيه، والدواء ذات غالي. واليوم نادم خدامي عند البيت حق حلالة ما فيه، واليوم خدام يقدر يبيع دواء ما فيه. كتير من الخدامين ده ما عندهم كونترا، معناته ما عندهم كونترا يوصف كي نادم يحاول يشيف الناس ده كمان فيه. واليوم عندك كان غني كله فقري، الغني كان ما مساكين ده وزاد فقر شيء ما عنده. واليوم واحد يمكن غدا عشا فطر ده ما عندنا، كان غدا يمكن ما تعش، وعنده ما يفطر إلا يعش. معناته إنه دور حكومة تقوم تكلم، الأكل غالي، سي حكومة سوت ميسيون كل البرجيو مشت، لكن ده ما يكفي، لكن الناس كلها مساكين. نحن غني كي ما في، نحن ما جيان كي ما في. خلي سوى بالسواق أنا خال الريز ده بمتيريال. يقفوكم مغازين في شكرتي. كل واحد يشتري من دكانة. أولم خدامين ده تعبان. أولم ده يوم عالمي في العالم كله. أولم هذا هاد الكلام أنا تعبان ده. إن جاتين كله ما ناس الآخر نعيد أولم ده. ندوره كل واحد يلقى له بيت. خدمين يعني بدوران إن خدام لهم. حسب بطل قاعد يجيب لنا كود تعبان جديد. الكود تعبان جاي جديد ده معناته الناس ما يجي في جات. يقعد برا ويخدموا معنا.
1: الله سمت الأمين العام هنا السلتتي إبراهيم بن سعيد. مرض أسمى دينغ قاعد بينتشر في الأيامات الأخيرة في مدينة إنجمينة وفي بعض من الولايات هند تشاد، فكثير من الحالات كان سجلوها في المختلف في مختلف المستشفيات في العاصمة إنجمينة. بدأ فريق واحد هنا رادوتشاد كان قام وسوى جولة لهم في بعض من المستشفيات هنا العاصمة إنجمينة وشاف كثير من المرضانين وسأل المسؤولين عن اللبتانات ورهم كيف الناس يسووا الوقاية من المرض، وإذا كان واحد مريض كيف يسوي. خلينا نسمعه للمسؤول عن القسم عن الطوارئ أي الإرجانس عن اللبتان عن الصداقة تشات وشين دكتور نجيب سيرج في ميكروفون عن الزميل زكريا. يا زكريا
3: المرض نادو دينغ ده أمبارد ده بس يجي تنانادم المرض تنانادم ما عنده مرض ده أول خلاص ده نادم ده يمشي المرض يمشي قدام تاني تنانادم آخر يعني تيم مرض ده بتن ويمشي يمشي أجر المرض يعني تنا أي نادم قال مرض ده كذا مشين مصير أبي كتير في هلي ده إيشابو ما بالي سوا سوا نادم نيجي ده بوجراس جيلة يبقى هامي وجيلة كل يبقى كسرني بوجا so text أول ما نرفض عن ده ونازم مش بالي بالي وكارم ما كاي مشوا تيجي ما كاير so يعني دين ده so text أنا دين ده إن ده نين دين ده وكل كلام شنو ما يشيل الدبلوم ما بيفهم ده وايد ما يشيله ونادو ما ندى ندو شغل جريز ده ما يدري عن شو بيجيكم ما كاتي نحن يشاف ألمي كاتير ولا يسولو ألمي يقول يقولوا ألمي وبارا بارا ده بس يعني تو كلام رارا داي دلي شو الأقل كي غراف كي ما فيش لوكان دا دا دا ما شاء الله نارا دو دا جلا يامش لوكا يشوف يجي يجي يجي فاز أكون كي بيلين كل جاي دا بس نروي ناس شو بدل كألم على جاي كمان ألم على كي لوبا بوتا دوك من دولا كلي سبول دوا دوا فوقا بيفلين دينهم في سينجي أجيل يا ريك يا لوبس خلاك إدين متين.
1: أخبرنا هنت قليم مشروع سويد بليس كان نظم ورشة هنت تدريب تخص تقوية هنت الإدارة والشفافية المالية. المناسبة بقت لهم الله صباح في مسكوري أصيمة هنا ولاية حجر. لم يستفصل الخبر من هناك نسمومة علي محمد أدودو.
4: في إطار تعزيز الإدارة المالية والشفافية المشروع لتمكين المرأة والآيد الديموغرافي في ساحل سويد بليس، كان نظم الورشة التدريبية دي لصالح المراقبين الماليين للمنظمات القاعدة تنفذ المشاريع على سويد بليس في 17 ولاية، والهدف كمان عشان يقووا المشاركين في إعداد التقارير المالية والسنوية وضمان البيانات المالية. بعد الكلمة الترهيبية للأمدة هنا بلدية مسكوري كر محمد كوسو الممثل هنا المنسق الوطني لمشروع سويد بليس جاد محمد صالح أتيم كان تكلم بأهمية هنا الورشة، وقال الورشة دي تساعد المشاركين عشان يلعبوا دورهم الأساسي في إعداد التقارير المالية. ترأس أعمال الورشة الأمين العام لمحافظة الدقنة على رماجي جوكومبي فيلزوف ممثلا للمندوب العام للحكومة بولاية جرلميس، وضع بأن الحكومة أنطت أهمية كبيرة لمشروعها لتمكين المرأة والآيد الديموغرافي في الساحل سويد بليز في الأمل القائد بجومبيا من أجل تحسين الظروف المعيشية للأوين. ونذكر بأن الورشة دي تستمر لمدة 7 أيام ويشارك فيها 51 مشارك ومشاركة جايين من 17 ولاية عن البلد. من مساكوري علي محمد الدودو للإذاعة الوطنية التشادية.
5: شكرا علي محمد الدودو من مساكوري. نمشي هناك في أبيشي عاصمة هنا ولاية وداي. هناك سلطان دار وداي شريف عبد الهادي مهدي من ناحية أخرى رئيس اللجنة عن التعايش السلمي في المجلس الأعلى عن الشيوخ التقليديين عن شات الحج سي سي تي كان سوى نقطة صحفية في القصير وفي النقطة الصحفية دي كمان حاجة بما يخص الرجوع عن الرحل عشان يرجعوا ماشي للجنوب هنا البلد وشنو الإجراءات الممكن يشيلوها. تفاصيل خبرنا سمعوا من أبشي مع محمد علي محمد أمين.
6: النقطة الصافية دي متعلقة برجوع هنا أصحاب المواشي أي الرحل من الجهة الجنوبية إلى الشمالية في إقليم وداي. النقطة الصافية دي جات في وقت هنا غرس هنا المحبة والأخوة بين الرحل وأصحاب المواشي والمزارعين. في كلمة سلطان دار وداي شريف عبد الهادي مهدي تركز في أهمية هنا حفظ السلام والعيشة السوية بين مختلف المجموعات. سلطان دار وداي طلب من المواطنين أن يتمسكوا في لغة الحوار واحترام هنا اللوائح الداخلية، أن يحترموا المراحل والمخارف والمرأة والأماكن هنت الزراعة والأماكن هنت المياه للشرب. السلطان شريف عبد الهادي مهدي كذلك كلم في تحمل المسؤولية هنا كل المسؤولين التقليديين والإداريين ورجال الدين والمجتمع كلهم يسعوا لحفظ السلام.
7: بالنسبة للرحل، الرحل طبعا في عندنا هنا ممرات، عندنا ممرات العمال بمشي بو، عندنا مشرب وعندنا مخرب وعندنا منزل وعندنا مرتع، ده كله بتاع العمال. وأنا نتمنى من كل الملوك على رأس المطونات والترابنا يكونوا حذرين، الملوك يعني يشوف المراحيل والمنازل والمراتع والمخارف والمشارب، الناس ما يسكنوا فوقها. وحتى المال لو جاي نتمنى من الملوك اي ملك يعني يراقب هذا المال ويشوف الممر ده يا سلام على الناس اللي يمشي لكم طريق عن ما فوق اي قلل ما يسدوه عندهم ممنوع رسمي. مندوب العام للحكومه في ولايه وداي الجنرال اسماعيل نعمت الجروبه كان شال قرار اي ملك يشيل مسؤوليته في كانتون حقه ويشيل مسؤوليته في المراحيل وفي المنازل وفي المراتع وفي المشارب وفي المخارف. بين الملوك اي ملك بيشيل علينا، كان الملك لو في اي مشكله واجهته بيكلمنا علينا مع البريفير واعضاء بتاع الحكومه، ننزل في الميدان نشوف الشيء القايد ده ليه الزول اللي زرع في المهله ولا بنى ده، نحن ننزل في الميدان. اذا حذرنا تماما الناس ده يعني شايلين الملوك شايفين عملهم كويس، والشيوخ نتمنى من الشيوخ ذاته يكونوا مع ناس من روح الجايين يجيوا معهم ويشوفوا مره في اي خلل بيجوا يبلغوا البريفير، والبريفير طبعا بعد ذلك بيجمع الناس اللي الشيء اللي بقى خلل منه.
6: وأخيرا نذكر السلطان قال الحوار عن المجتمع ده هو بس التنمية هنت البلد. راديو أبشي محمد علي محمد أمين.
5: شكرا محمد علي محمد أمين. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:28 دقائق، بداية كمال نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الوزير هنا الاتصالات والاقتصاد الرقمي هليكي شوا محمد فتح لهم الصباح في رادوسون بلو الأعمال هنا ورشة انت التدريب اللي بتخص البيانات الرقمية الفعالة والاستراتيجية لسنة 2030. اللجنة المحلية هي دراسة تنفيذ التقييم والمساعدة على المشاريع بالتعاون مع المفتشة العليا هي الأمم المتحدة للرفيج الحسير نظمت دورة هي تدريب تخص القانون هنا اللجوء في جمهورية تشاد والمرسوم هنا التطبيق حقه والكيفيات القضائية للعمال هنا العدالة في تشاد أي الجوستيس. وسموت وأخبار آخر دي النشرة الكتبها وقدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية. أنا كراكنا في دير. شكرا متابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أعزائنا سماعة راديو تشات، بعد ما سمينا نشرة الأخبار اللي قدمها زميل مطر حسن بن علي، نرجع للاستديو عشان أقول لكم البلاغات المفضلة. عائلة جبرين أبو أمينة في مبقنة، بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس اللي في أساعدهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت ووقت الصدقة. أنا المرحوم أخوهم محمد تأني، وبقول الأهل الله يأجرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. عائلة جبرين أبو أمينة في مبقنة، بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والهلال والمجاورات اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت ووقت الصدقة. أنا المرحوم أخوهم محمد تأني، وبقول الأهل الله يأجرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. بلاخ أنا فتوى المسجد قبل قرينا، بلا محمد تعضي، بلا محمد أحمد خالة، بركة أحمد، هارون محمد، الإمام هارون الضي، الإمام إدريسة، آدم الضي، الإمام أبو بكر الضي، الحاج هارون أبو إيوة، بلام هارون آدم، بلام جدة كولو، بلام مختار الجيمي، بلام جدة بشارة، بلام الحاج أبو بكر، بلام جدة الشيخ آدم، السوبر في خديجة روزي، اللوان محمد أحمد آدم الجد، الكوميسير محمد الجد، بلا عبد الرحمن المردو، بلا محمد سعيد، بلا محمد حسيني، بلا محمد جيمي، بلا محمد أبو بكر، بلا ما دنقس دناء، بلا ما كواسن الوبيط، الإمام جبرين آدم في مشاقة، بلا ما الشيخ خالة، بلا ما الليبي جيمي، بلا ما أبو بكر عبد الرحمن، بلا ما عمر محمد، بلا ما محمد بيو، الاثنين في الجرماء، علاج حسيني في كلمة، بلا محمد هارونة، بلا جبرين الشيخ، بلا محمد الضيف، بلا هارونة عجيت، بلا نور إبراهيم، بلا إلي عمر، بلا محمد كلتا، بلا الحاج عثمان مؤمن، القوني عبد الله في اللسدة، والشيخ أحمد حسين عيسى العلوي. وبلغوا لي كل العلماء الأئمة المساجد والقونة، كل الشيوخ، كل البلامات، وكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل المختلف الحلال، فكونهم من بفته مسجد هنا جمعة، والمناسبة تبدأ يوم الجمعة أم بكرة في هلة قرن الكتشو، هلة بلامة محمد الضي، والدعوة عامة. البرنامج الوطني ضد المرض هنا العيون والأمراض بصفة عامة بالمعاونة مع وزارة الصحة العامة، بنظموا حملة صحية مع الأتراك، وده بخص كمان المرض هنا العيون، عملية هنا كتراك وكشف مجان بلا قرص. المناسبة تبقى في أوبيتال هنا كارتيه قزطور من يوم 16 لحد يوم 21 من شهر أكتوبر الفقنة. من ناحية تانية بطلبوا من كل الناس المرضانين، خلي بمشوا بكشفوا، بمشوا بسوي لهم الكشف من يوم الجمعة أم بكرة في قسم عن العيون في لبتان هنا قزطور، عشان ده البرنامج الوطني بطلب من الناس المرضانين عندهم مشاكل في العيون، خلي بنتهزوا الفرصة الكويسة وبمشوا بكشفوهم وبسوي لهم العملية بلا قرص. دي فرصة وما تفوتكم، أي زول عنده مشكلة في العين من يوم الجمعة أم بكرة تمشوا تسوي الكشف، والعمليات تبدأ من يوم 16 لحد يوم 21. الله يجيب العافية، ولكل المرضانين اللي عندهم مشكلة في العيون الله يشافيهم. بلاخنا 40، ألقوني علي السيار، اللوان حسين إدريس، خرس حسن، أحمد حسن أحمد، بلام عبد الله عمر، فكي عثمان عمر، السيار علي السيار. بشكروا كل الأهل هننجمينا والحلال المجاورات الرفقان وناس الإرفة والجيران ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت والصدقة. هن المرحوم ولدهم وأخوهم عمر إما المات يوم 4 يعني قبل 3 يوم. ومن ناحية تانية بكون الصدقة هي للأربعين يوم من المرحوم مسوى عن بكرة يوم الجمعة في كارتيه ديجيل الدنجيسو. نكرر، ألقوني علي السيار، اللوان حسين إدريس، خرس حسن، أحمد حسن أحمد، بلام عبد الله عمر، فكي عثمان عمر، السيار علي السيار. بشكروا كل الأهل أن ينجمينا والحلال المجاورات الرفقان والجيران وناس الإرفة ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا، وقت الموت وقت الصدقة عن المرحوم ولدهم وأخوهم عمر إما المات قبل 3 يوم، يعني يوم 4 شهر سبتمبر. والصدقة هي 40 يوم كمان تبقى أم بكرة يوم الجمعة يوم 9 شهر 10 في كارتيه ديجيل الدنجيسو. الديركسيون جنرال عن السم بي اس لوم الحزن ببلغوا بوفاة المدام فلمتة محمد نور، ماتت يوم 5 أكتوبر 2026 في نجمينة بعد مرض قصير. المرحومة فاطمة محمد نور ولدوها يوم 24 نوفمبر 1990 في نجمينة، شالوها في السم بي اس يوم 3 جوان 2013. قادي اجان انا سيزي في قسم عن الإيماتريكولاسيون ولا جيسيون عن الكونت لحد آخر يوم في حياته. المرحومة فلمة محمد نور مرة مسؤولة وتهب أملها. الوفاة عن المرحومة فلمة خلى بكان كبير، فجة كبيرة للسم بي اس، عشان ده الديركسيون جنرال عن السم بي اس وكل الأمال بقدموا كلالتهم الحارة لأسرة المرحومة، لأهلها وجيرانها وأخوانها والكوليك حقها هن الترافاي، وبقولوا المرحومة الله في الله ويرحمها ويدخلها الجنة. انجمينا يوم 5 أكتوبر 2026 الديركتور عن السم بي اس والمسؤول عن السوليل عن الكوميونيكاسيون ار بي كيلو إبراهيم. الساعة 7:38 39 دقيقة نمشي لمكنة الفن.
1: والدلوان الأباس يا رجالا موسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالا العمات رجالا على أجملهم والمعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالا السلطان التجان العمات رجالا العمات رجالا على والمم سيدول رجالة البلا ما بمغرية دول رجالة عجبا سيدول رجالة

0: بدلنا كزر دي زرا كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرا لدنا كزر دي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلب كالضبيط انقزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني
1: آمين
0: العمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدن دي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يا البنات يا شيخ اللي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يا البنات البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: اليوم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالك كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والما الله مطمئن يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البلا طلمان البلا مدنة دنة والدن دي درب درب اللي نزل دا الرجال لا طلمان جيد ولا كمندا ولد الجد دول قليل سمجا درب درب اللي نزل دا أبكر والألي يا درب درب اللي نزل دا شن والشيخ دنة كاكسي درب درب اللي نزل دا على جباكر بشي والدنة ضربات رب اللي نزل را الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خالي كاتم علم الضلاي ضربات رب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا بنسى يا ضربات رب اللي نزل را القريم يسنى ولدتهم ضربات رب اللي نزل را

0: تراب اللي نزل ارى
1: عجبك
0: رمى دول صالح كاك اللوان
1: يوه
0: ضرب التراب اللي نزل ارى الرجال البياطن ما جوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل ارى
1: المتلف دراتهم بس
0: الباكر يا دارنا دال خليل رجا ضرب التراب اللي نزل ارى ضرب التراب اللي نزل ارى أبا فن والآدم
1: عجبك قصاي وقبل
0: ضرب التراب اللي نزل ارى الرجال بياكل ما جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاك التوم ضرب التراب اللي نزل ارى الرجال بياكل ما سلطان درما والموسى ضرب التراب اللي نزل ارى الرجال بياكل ما جوت ملا بنسى الاج موسى والكالي كاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل ارى
2: مستمعين وسمعين تراد الشات في كل مكان. نوقف سيد الكوك وعندنا وصية. الوصية تخص الأبهات وسيادة الكلاندو عشان المدارس بدت. مواضيع اثنين: المسؤولية الأولانية شنو المسؤولية عن الأبهات وشنو المسؤولية عن سيادة الكلاندو، وأخيرا كمان شنو الحل أن نقول المشكلة. معروف يا جماعة الأبو أنت مسؤول من إيالك 70%، أنت بس الأبو الروحي القاعد تربي التنطي أدب تعلم الاحترام تعلم الحياة كل الشيء السمح تعلم ليه، وكل الشيء هوان توصيه خليه. الأبو الثاني اللي هو

انت بس تمشي تسوي الانسكريبشن تسجل ولادك تبي لي التوني تبي لي الكاي نعال كل الحاجات الضروريه على القرايه ده انت الابو بس قاعد تجيبها. والولد عشان ببقى ناجح وعشان بكون عنده ادب وبحترم الناس الاستاذ واخوان ورفقان الالف الاقاب او الطلاب لابد انت في البيت تقوم بدورك. البيت كله عنده فوق حكومه اتنين، حكومه اللي هو انت الابو والحكومه البريمير منستر الام. انت كم مرق من فجر تجي مغرب يعني من 6 ل 6 12 ساعه. اليال دي لو فاتح كل بجو الساعة 12 ساعة واحد قاعدين مع أمهم تقريبا 6 ساعات. فنطلب من الأم اللي هي بريمير منستر هنا البيت خلي تراقب الإيال يفكوا كايه ويقروا بدل ما بقودوا بلابوا لي في تليفونات أو بيشوفوا التلفزيون أو بمشوا بلابوا في الشارع. دونك الدور أنا الأم ده مهم جدا جدا جدا. انت اخويا الراجل دورك ما بس خلاص الا جيب اكل جيبه وشغل ناقص جيبه. نو نو نو انت كمان تراقب. جيت من الخدمه هاي تعال كتبت شنو اليوم تشيفك ايها قوم. كان قاعد شهر ده امشي شيف الديركتور انا الاكل البروفيسور والمتر امشي شيفهم ولادي ده كيف مستوى حقك كيف. تا انت دور انا الابو والأم في البيت تراقب. الإيال دول هم بس والبنات ده المسائل هنا عم باكر مسائل هنا شات عنينا ما ماشين لكن قاعدين نكونوا جيل نكونوا مسائل هنا بلدنا لابد نراقبوهم ونعلموهم ونأدبوهم. ما دخل التلفزيون ما بأدب صغير التلفزيون ما بعلم صغير. انت بس المسؤول والبريمير منستر الأم اللي هي زوجتك أم إيالك هي كمان مسؤولة. قوموا بدوركم أربطوا صلوبكم وودوا لوين الإيال دول في الكل إيال عندهم أدب وعندهم احترام وبعرفوا الحياة بحرموا الماتر رفقانهم المعاهم كيف باكلوا كيف بشربوا كيف بكتبوا. لا أنت تعلموا من البيت. لما بمشي في الكل أبوهم الثاني اللي هو المدرس المعلم أو البروفيسور عنده 30% داك بعلمك كيف بكتب الحروف وكيف بحل الواجب ده دور انا المتر. فيا الابهات يا اخواني الكبار مني والصغار مني والقدري راقوا بيالكم وفكروا فوقهم لان دول هم ديل والله يفات القروش. راقبوهم وعلموهم وعدبوهم عشان ببقوا أمباكر مسائل كبار في الدولة أمباكر ببقوا ناس بمسكوا أسرة زي ما أنتوا ربيتوهم. لكن والله العظيم لو خليناهم للتلفزيون وخليناهم للتلفون تيك توك وواتساب وفيسبوك نجيب لي آيباد خليها لب جيب لي جي خليها لب في البيت شغلكم. أنا زمان فات بعدين تقول لي إيدي سلت إيني أو الفاس وقعت في الرأس دواهي. الموضوع الأكبر من ده سيادة الكلندو ما لا ربطنا سيادة الكلندو مع أبهات الإيال عشان الإيال ديل الأبهات الناس كل ربنا خلقاهم درجات. الجنة كل يوم القيامة درجات النار كل درجات والناس في الدنيا الله خلقاهم درجات ناس كل ما سوا. انت الظروفك شوية تعبان أو متوسط ما تقدر تودي ولادك الاكول ما عندك وتير وتكفي شوفير تودي اكول تفتش لك لاندومين بثلاثة عارف أربعة ألف يالك ثلاثة تنين ورا واحد قدام. فأنا رسالتي لك لاندومين وليس كل لاندومين دس لي اكوتير في أضانة وجاري بمشي أجلة بدليم عشان إن ناس آخر كله كونجي لآخر كله قاعد ولا بشيف يمين ولا بشيف يسار مارك من الشاري. المفروض انت كان لاف في شاري ده ادروات ده تشيف بإسرة يا توجي. الإيال دول أمانة الإيال دول رزق الله انطانا لهم. الإيال دول مسائل كبار هنا الدولة أم باكر مسائل هنا أسرة

يا لنا قبائل ترميهم لأربعة ألف خمسة ألف دا جاري اكتر في أدانا قابة سما ميزيك دقوا لي بوري ما سمي مركبوا يا التلاتة وكلاندومين راسه كسر إيدينا كسر رجلينا كسر يا تو خسران انت الأبو خسران عشان ده يا أخوي فكر الكلاندومين التجيبة ده كلاندومين إنسان معروف إنسان مؤدب إنسان عنده أخلاق وإنسان تعرفه هو ياتو أنا نفجر كان جاي خيري ما قاعدين نشوف أكسيدان كثير في الشارع والله كان شفنا الأكسيدان وجينا في الاستديو ما تقدر تتكلم ذاتها تلقى ولد صغير مكسور وأبو بنادو تلفونه مسدى الأم تلفونه مسدى تكفي أربعة ألف خمسة ألف وثلاثة أيال مكسرين في لبتان دا إذا كان ما ماتوا الله طول عمرهم كان في اللبتان التخسرة أكثر من مليون مليونين خمسين ألف إلى مئة ألف لو شيء أخوي الكلاندومين ربنا جاب لك موتور رجلين التنين شغل إلا أفانس وفرين أنت سايق حديد وحديد ده مصنوع وعندك إيال إيال ناس أو شايل لك زبون أو زبون ورا كل إيال ناس خلوا منكم السرعة جرب فيتاس ألير دخلوا كان وجد كله تاقى حار كان كسرت كسرينك شن وش هو ده رجلين التنين بس كوب ساكت كان لما ساك كله تاقى أجري البلا نظام وجري أنا نقاب بس من ميزيك عشان نمشي أجلة نقبل نشيل إيالنا فلان أنا سوديت إيالنا تجاني نقبل نشيل إيالنا عمر نقبل نشيل إيالنا محمد عشان نلاقي مقرسيل أجلة أجلة موتو ده أنا شلتها بمئة واربعين مئة وستين ده قرسين مرقى على حساب إيال الناس يا أخوي بالراحة الإيال ديل أمانة الإيال ديل نور الإيال ديل رزق والإيال ديل مسائل أنا مباكر فكر أخوي جيت تمر في شهر الشيب بإسراء يا توجاي وأمشي بشيش المسألة النصارى بقولك سيروكي بالانتما فاسيرما الزول الممشي بشيش ده بوصل أجل ما الزول الفيتاس بس بجري كي عشان يوصل أجل ده نهاية الندامة نهاية الندامة المسألة العربي بيقول في الصبر شيء في التأني السلامة وفي الأجل الندامة وانت ما هو هيدك بس وقيت كسر كسر لنا إيال تنين ثلاثة الأم بنادوة تنخري وهو تقى بلا أقل شالوه ودوه لبتان الأبو يبرجل جاري جاي هو كمان بيسوي أكسيدا يا جماعة فكروا في الحديد الحديد ده رجلين التنين وعندك أمانات أنا ناس إيال أنا ناس أجرب بشيش توصل بالآفي والسلام رزقك دال الله كتب لك ده كان جريت بشيش تلقى ما إلا كان هار قبل تلقى نو الشغل ده مرقوم براسكو يا بعض من الأخوان الكلاندومين رزقك ده الله كتب لك ده الزول بأكله ما في الطر ذاته بقوم من وين وبمشي وين بلقى أكله بمشي بأكله بقبل بجي فما بالك أنت الإنسان الله خلقك من لحم ودم دنيا ده كله خلقه لك انت الانسان والاخره ده كله خلقه لك انت الانسان زول باكل رزق انا نادم ما في اجروا بالراحه يا اخواني اليالات دول امانه امانه انطوكوا لها فكروا فوقهم ما تجيبوا لنا مصايب دول قاعدين في لبتان ده مات انت كربوك ده سوق دانجاي كان مات ودوك ما معروف كورتورو عشان ده فكر تجيب خسارات عشان شيف دراز يقول لك نو ده كلاندو ده علينا في قانون انا شيف دراز ده نقف سي كلاندو تاكسي وكار ده كان سوى اكسيدان ده اهل ما بقوفوا معايا الا جيبك حلالك تجربة يا ناس كلام 4000 5000 بتان تقبل تشيل ناس 50000 ما يهلك 5 مليون ما يهلك اخوي فكر بشيش انت ده ابو ولد شاب انت ذات الجنوم علينا محتاجين لك أجروا بشيش يا أخواني الكلاندومين عشان عندكوا إيال عن الناس الكلام ده طويل موضوع ده كبير
والوقت كله قرب نقصروا عشان يوم آخر نقدروا نكملوا. لكن الحل شنو؟ زي ما قلنا عنين ظروفنا ما سوا، الناس درجات يا أخي. بدل ما أنت عندك إياه 3-4 وبدوم لك بأربعة ألف خمسة ألف، أنا إياه 2-3-4 بدوم أربعة خمسة ألف، نشوف لنا تاكسيمان يشيلوا الريال في تاكسي ووديهم وبعدين يجيبوا. اتفقوا يا جماعة، ما تخسرون إياه ساكت بيشغل بوتي قاعدين يتابعوا البوتي، نمشي نقاوه في الكبير عشان 4000 واحد مليون ما يصير لك من خسارة. يوميا ماشي لبتان وجاي فطور وغدا وعشاء، بلد دواء إبرة ناقص كاتاتير ما في ودوفي رانيماسيون وجقلب سواني فكر يا أخوي. أم الإيال، الإيال دي الأمانة، أمانة في رقبتك كلام دومان، الإيال دي أمانة في رقبتك يا أخوي. فكروا فوقهم دول، الله انطانا لهم ده ما ساكت، دول ببقى أبهاتنا مباكر، دول ببقى أمهاتنا مباكر، دول ببقى مسائل الدولة أنا مباكر، دول ببقى شيوخ ودكاترة وكوميسيرات وجنرالات وأي شيء، هم من دول الإيال لازم تقعد تدوم كله. فكروا فوقهم، ما تجروا بسرعة أخواني، الله ليكم موتو شغل رجلين التنين، ما خلال لقيت موتو جديد نجري على كيف ونكرو فرين وفرين كما لقيتها جريت هار ولمبيد ما وطير تسي كيف. الله الله الكتير الفئة ضنكو تسلو، وفكروا في إيال الناس، وربنا يحفظنا ويحفظ إيالنا. وإن شاء الله الموضوع ده كبير، جاب لنا واحد من المسلمين وما قدرنا كملنا عشان الوقت ضيق، يوم آخر إن شاء الله نكملوا ونلقى زبدة ونلقى حل. والبوليس كمان خليه يقوموا لنا بفجر في بعض الشوارع عشان في زحمة كتير، هسه كل البوليس ما قصروا، لكن ندور منكم تزيدوا الجهود من أجل الآفة. أنا إيال تشات وبنات تشات وإيال أنا تشات بلد توماي. الساعة 7:57 نمشي لمكنة الفن، الكلام طويل لكن ما كمل.

حلوك تم ما سادق دول إشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا قلتوا نخلو بكنا لزميلنا البجي بعدنا سيد تبنان بقول لكم يسين جامينا قاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور في طاولة المراقبة جيم تاروجي في مكنة الفن أسر الآلات والموجات دوب صديق ركنا فيدل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا أفي هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أردت بأفي.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام، إنما كنتم أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. نظمت صباح اليوم وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة، نظمت بفندق راديسون بلو ورشة عمل لاعتماد الاستراتيجية الوطنية لحوكمة البيانات في تشاد بالتعاون مع الإفريقي والبوابة العالمية للاتحاد الأوروبي وكالة التنمية للاتحاد الإفريقي. كان ذلك بحضور وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة هليكشو محمد نعمات حامد عبد الله.
0: لجعل البيانات ثروة وطنية في خدمة الدولة وتنميتها، والانتقال من إدارة مجزأة للبيانات إلى نظام وطني منظم آمن قابل للتشغيل، جاءت ورشة العمل هذه للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لحوكمة البيانات في تشاد، حيث كان الهدف منها مناقشة وتقييم الوثيقة الاستراتيجية ومدى قابليتها للتنفيذ واستجابتها لأولويات البلاد قبل الاعتماد النهائي. كما ترتكز الاستراتيجية على 7 محاور أساسية تتمثل في الحوكمة المؤسسية، الإطار القانوني، جودة البيانات، البنية التحتية، حماية البيانات الشخصية، الكفاءات واقتصاد البيانات والابتكار. شهدت الورشة عدة خطابات أكدت جميعها على أهمية هذه الخطوة في مسار التحول الرقمي في تشاد. وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي والرقمنة هليك شوا محمد أكد في خطابه لدى الافتتاح أن هذه الورشة هي ترجمة لإرادة فخامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو لتحديث الدولة وتسريع التحول الرقمي، وقال أن التحدي الحقيقي ليس في كتابة الوثيقة بل في تنفيذها، ودعا كل المشاركين إلى تقييمها بشفافية، هل هي واقعية وهل تستجيب لأولويات البلاد. هذا ومن المنتظر أن تختتم الورشة اليوم بالمصادقة النهائية على الوثيقة وخارطة طريقها التنفيذية الممتدة حتى عام 2030.
1: أشرف منسق برنامج اللجنة المحلية لدراسة التنفيذ والتقييم ومواكبة المشاريع في تشاد أدياتوري صباح اليوم بدار الصحافة التشادية على إطلاق دورة تدريبية حول قانون اللجوء في جمهورية تشاد ومرسومه التطبيقي والإجراءات القضائية، وذلك بحضور ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مكتب تشاد عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: دعما لقدرات مساعدي العدالة في مجال قانون اللجوء والإجراءات القضائية، نظمت اللجنة المحلية لدراسة وتنفيذ وتقييم ومواكبة المشاريع في تشاد بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دورة تدريبية تناولت قانون اللجوء في جمهورية تشاد ومرسومه التطبيقي، إلى جانب سبل تقديم المساعدات القانونية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الفئات الضعيفة. وفي كلمة الافتتاحية قال منسق برنامج اللجنة المحلية إيديا توري أن تنظيم هذه الدورة يأتي في سياق التزام تشاد بضمان سلامة اللاجئين وتمكينهم من الوصول إلى العدالة والتمتع بحقوقهم دون تمييز، إضافة إلى حمايتهم من مختلف أشكال العنف والاعتقال التعسفي والمعاملات اللا إنسانية. للإشارة تستهدف الدورة اللاجئين من جمهورية إفريقيا الوسطى والكاميرون، إضافة إلى المقيمين بالعاصمة إنجمينة والمناطق الجنوبية من البلاد.
1: يصادف 7 أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للعمل اللائق. بهذه المناسبة قدم الأمين العام للكونفدرالية الحرة للعمال التشاديين إبراهيم بن سعيد حديثا صحفيا دعا من خلال الحكومة إلى تحسين المعيشة ومراقبة غلاء المعيشة في الأسواق إلى جانب الاعتناء بالعمال.
3: في تشاد عندنا 500,000 شركات، وشركات ده كثير منهم ده ما غير ناس بيودوا في سين بيس، معناته في كيس دعمال استماع اليوم الخدامي ده كان خدامي كان ريتريتي، الناس ده كله تعبانين اليوم في السوق، تعرفوا الأكل غالي في السوق والشغل هين كما في والدواء ذات غالي، واليوم نادم خدامي عند بيت حق هلالة ما في، واليوم خدام يقدر يبيع دواء ما في، كثير من الخدامين ده ما عندهم كونترا، معناته ما عندهم كونترا يوصف كي نادم يحاول يشيف الناس ده كما في، واليوم ده عندك الغاني كلها فقري، الغاني كما مساكين ده وزاد فقر شيء ما عنده، واليوم واحد يمكن غدا عشاء فطور ده ما عندنا، كان غدا يمكن ما تعش، وعنده ما يفطر إلا يعشوا، معناته إنه دور حكومة تقوم تكلم، الأكل غالي، سي حكومة سوت ميسيون، كل البرجيون مشت، لكن ده ما يكفي، لكن الناس كلها مساكين. نحن غني كما في، نحن ما جيان كما في، خلي سوبر أسواق أنا خلي الريز ده بمتيريال يقفوك مغازين في شكل كارتيه كل واحد يشتري من دكانه اقول لهم خدامين ده تعبان اقول لهم ده يوم عالمي في العالم كله اقول لهم هذا هاجي كلام انا ترافادي صاين جاديين كلها ما نازل اخر نايد اليوم ده ندوره كل واحد يلقى له بيت قديمين عندنا بالدوران عندنا خدامنا حسب اتان جاي يجيب لنا كود ترافادي جديد الكود ترافادي جاي جديد ده معناته الناس ما يجي في الشاد يقعد برا ويخدموا معنا.
1: وفي إطار دعم القطاع التعليمي وتعزيز فرض التلاميذ في مواصلة دراستهم أفون فرص خاصة أبناء الأسر محدودي الدخل بادر المجلس الولائي لولاية سلامات إلى توفير مجموعة من المستلزمات المدرسية شملت الحقائب والكراريس إلى جانب والدفاتر أصلا أفون والدفاتر إلى جانب عدد من الأدوات التعليمية الأخرى. بشارة محمد صالح.
4: تأتي هذه المبادرة في سياق الجهود الرامية إلى مساندة القطاع التعليمي وتوفير بيئة دراسية أفضل للتلاميذ لا سيما الفئات الأكثر احتياجا. وبهذه المناسبة أعرب ممثل مندوب وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة عبد الله يوسف هارون عن شكره لرئيس المجلس الولائي على هذه المبادرة واصفا إياها بالخطوة الإيجابية التي من شأنها أن تسهم في دعم العملية التعليمية. وأكد في الوقت ذاته أن هذه المعدات المدرسية ستصل إلى مستحقيها بكل شفافية ومصداقية. من جانبه أشاد رئيس جمعية آباء التلاميذ بمحافظة بحر آزم دهب عبد الرحمن بهذه البادرة مشيرا إلى أنها ستسهم بصورة كبيرة في مساعدة التلاميذ على مواصلة عامهم الدراسي في ظروف أفضل. بدوره أكد رئيس المجلس الولائي سليمان إسحاق أن المجلس سيواصل دعمه للقطاع التعليمي والعمل على تطويره والارتقاء بمستواه في مختلف أنحاء الولاية. وأوضح أن هذه المعدات المدرسية سيتم توزيعها على المحافظات الثلاثة بالولاية بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من التلاميذ ولا سيما أبناء الأسر محدودة الدخل. وفي ختام المناسبة سلم رئيس المجلس الولائي المعدات المدرسية رسميا إلى مندوب وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة بالولاية تمهيدا لتوزيعها على التلاميذ المستفيدين. أم تيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: مدينة مسكوري مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل سويت بلاس نظم دورة للمراقبين الماليين الممثلين 17 ولاية بهدف تقوية قدراتهم في إعداد التقارير السنوية وضمان دقة البيانات المالية. يوسف موسى محمد.
5: افتتحت الدورة بكلمة ترحيبية ألقاها عمدة بلدية مسكوري كرب محمد كوسو الذي رحب فيها بالمشاركين. ممثل منسق الوطني لمشروع سويت بليس محمد صالح أتيم أشاد بأهمية هذه الدورة مؤكدا أن المشاركين الذين يتلقون التدريب سيؤدون دورا محوريا في إعداد التقارير المالية لمختلف المنظمات المنفذة لمشاريع سويت في الولايات 17. من جانبه أوضح الأمين العام لمحافظة الدقن رماجي جوكومبي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل لما له من دور في تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا. وأكد أن إعداد التقارير المالية الدقيقة والشفافة يمثل ركيزة أساسية لنجاح المشاريع التنموية وضمان استمرار الدعم والتمويل. ويذكر أن الورشة التدريبية تستمر لمدة 7 أيام ويشارك فيها 51 مشاركا يمثلون 17 ولاية. من مدينة مسكوري يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: أخذ مرض حمى الضنك ينتشر بشكل مخيف وسط المواطنين. هذا الأمر بات يقلق المواطنين والحكومة. وحول هذا الموضوع عدى زميل زكريا هذا التقرير.
6: اختلط الحابل بالنابل على المرضى وعلى مداويهم أيضا، وأصبح من الصعوبة بمكان أن نفرق بين الملاريا والدنك. العشرات من المرضى بل المئات بصالة الطوارئ بين المستشفى المركزي ومستشفى الصداقة التشادية الصينية يئنون يتألمون يمسكون برؤوسهم من شدة الوجع، وهو أحد الأعراض بجانب ألم المفاصل والقيء وأعراض أخرى سببتها لهم بعوضة لا تقوى أمام نفخة أو ضربة كف. مسؤول قسم الطوارئ بمستشفى الصداقة التشادية الصينية نجيبي سيرجا أكد لنا عن تسجيل أعداد كبيرة من المرضى لكنهم حتى الآن محتارون في هذا المرض. ويوصي الأطباء بأخذ الحيطة والحذر والوقاية من مرض الدنك بالنوم داخل الناموسيات وشرب الماء الصالح في حالة العدوى والذهاب إلى أقرب مركز صحي في حال الشعور بأعراض مماثلة. هذا وقد أصدر وزير الصحة العامة بيانا في 3 أكتوبر الجاري أكد فيه عن اكتشاف حالات جديدة للدنك بكل من ولاية والداي ووادي فيرا وسيلة. إذن فعلى المواطنين اتباع تعليمات وزارة الصحة، كما أنه آن للوزارة بفعل شيء حيال هذا المرض، لأن التصريحات والبيانات وحدها لا تكفي.
1: ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن داب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

الخيلة ورادت اسمايلة تمشيت الخيلة ورادت اسمايلة اثنيها تتشدد في أسحر السايلة روح لي فيشانة لدربك الشايلة روح لي فيشانة بدربك الشايلة وقلبك يشوف في حرات الهيلة.

الخريف خضرا خلال نهارا قشيت الخريف خضرا خلال نهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا بيت الفريقنا مالك الجمال وارا مالك الجمال وارا